هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله دعانا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في الحلقة الماضية قلت إن الخطية، وهي لا شك معطل كبير في عملية التغيير إلى صورة المسيح، وقلت إن الخطية لها معنى سلبي، تعني الانحراف، 2 تعني عدم إصابة الهدف، 3 تعني عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. وهناك معنى إيجابي للخطية، أرجوك ما تفهمنيش غلط، ما أقصدش إن في حاجة إيجابية في الخطية، لكن المعنى السلبي هو عدم إصابة الهدف، عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. أما المعنى الإيجابي فهو يعني 1 كسر وصايا الله. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. لذا المعنى الإيجابي الأول للخطية هو كسر وصايا الرب، 2 رفض سيادة الرب والثورة عليه. عندما التقى الرب بشاول الطرسوسي قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. لذا هناك معنى إيجابي للخطية، معناه كسر وصايا الله، 2 رفض سيادة الرب. وهذا يقودنا إلى موقف رديء جدا في علاقتنا مع الرب. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو الانحراف، كلنا كغنم ضللنا. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو عدم إصابة الهدف، بكل من دعي باسمي ولمجدي صنعته وخلقته وجبلته، هو عدم فعل الصلاح. والمعنى الإيجابي للخطية يقودنا إلى كسر الوصية، يقودنا إلى الثورة على الرب. والخطية موجهة إلى الله شخصيا، لذلك قال يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وقال داود: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. وربما يكون المعطل الكبير لكي نتغير إلى صورة المسيح هو الخطية في حياتنا. تعال إلى الرب الآن، اركع أو ارفع قلبك أو وجه بصرك أو بصيرتك إلى الرب، وقل للرب ما قاله داود: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. وإذا تتمتع بوجود المسيح بالإيمان في قلبك وفي حياتك، فثق أنك في الطريق الصحيح لكي تتغير إلى صورة المسيح، إلى بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه مع صورة المسيح وما أروعها من صورة.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 134، ترنيمة المصاعد.
1: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض.

تخاف من مين أكتر؟ تخاف من نفسك ولا تخاف من اللي حواليك؟ دي الفكرة اللي عايز أتكلم معاكو في الدقيقة الصغيرة اللي جاية. فعايز أعرفني، عايز أعرفني مين اللي أثر عليا أكتر، مين اللي يقلقني أكتر، مين اللي يخوفني أكتر، الناس واللي بيقولوه واللي بيعملوه، ولا نفسي واللي بتحلم بيه واللي بتفكر بيه وأهوائها وشهواتها وأفكارها. هي الاتنين خطر، بس الأهم اللي لازم أخد بالي منه الأول هو نفسي. مش كده واحد من الناس قال كده: أدركت مؤخرا فغيرت دعائي كل يوم، اللهم احميني من نفسي قبل أن تحميني من الآخرين. أو كتير ونبقى محتاجين نفكر: أنا مين؟ أنا عايز إيه؟ أنا بفكر في إيه؟ إيه دوافعي؟ إيه أفكاري؟ إيه اللي بيخليني أتحرك تجاه حاجات وأمنع نفسي عن حاجات؟ أوقات كتير لما بنعالج النقطة دي، لما بنشتغل على النقطة ديت، بيحصل تغيير كتير قوي في شخصياتنا وبنبقى أحسن وأفضل من قبل كده. طبعا بنخاف من الناس في أوقات كتير، من أوقات كتير بنبقى خايفين من اللي بيعملوه فينا الناس، من أذيتهم، من تأثيرهم علينا السلبي، من حاجات كتير قوي. بس أشجعك وأدعوك أنك تفكر أنت بتعمل إيه لنفسك، أنت بتأذي نفسك إزاي. يعني مثلا خليني اخد مثل ان لو انت عايز تعمل دايت، لو انت عايز تغير نظام اكلك وطريقتك في الاكل، لو انت عايز تعمل كده، غالبا العدو الاول ليك في الموقف ده هو نفسك. ممكن ناس تقولك تعالى نخرج ناكل، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا، بس في الاخر انت اللي مع نفسك طول الوقت قاعد وبتقرر تاكل ايه وتشرب ايه. لو انت عايز تتغير في علاقتك مع ربنا، كتير قوي بنرمي الحمل على الناس وعلى اللي حوالينا، انهم الناس منعوني، ان الجو اللي حواليا مش مشجعني، اصحابي بيرجعوني لورا. كل ده حقيقي، بس لما بتصحى الصبح لوحدك، لما قبل ما تنام بالليل، لما بتكون قاعد في وسط يومك ومفيش حد حواليك، انت بتعمل ايه في علاقتك مع ربنا؟ بتنمي ده ازاي وبتستغله ازاي؟ فالعدو الاولاني اللي ممكن يعطلك، ممكن يشغلك، ممكن ما يخليكش تتغير، ممكن ما يخليكش تعرف نفسك، هو نفسك مش اللي حواليك. عشان كده أشجعك إنك تفكر كتير مع نفسك، تحمي نفسك من نفسك، ما تمشيش ورا نفسك على طول غير لما تفكر في إيه اللي أنت بتفكر فيه.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلاً بيكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. مبسوطين نتقابل على راديو الحياة الأفضل في برنامج في إزاي أميز صوت الله. ناس كتير بتسأل وتقول إزاي أسمع صوت ربنا؟ هو ربنا بيتكلم؟ لو أنا في حيرة أو في مفترق طرق أو عندي حاجات كتير محتاج أخد فيها قرار، إزاي أسمع صوت ربنا؟ في الحقيقة ده سؤال محير ناس كتير. خلونا أبدأ في الحلقة الأولى وإحنا بنتكلم مع بعض بالآية الجميلة اللي المسيح قالها في يوحنا 10، وهو بيقول كده: إن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. بحب الآية دي قوي في يوحنا 10:27، الرب بيقول خرافي، وبيحط هنا الياء دي وكأنه بيقول الخراف اللي ليا اللي تبعي اللي ملكي بتسمع صوتي. أول حاجة في سماع صوت الله في الحقيقة مهمة قوي قوي، حجر الأساس العلاقة الشخصية، والعلاقة الشخصية إنه قبول المسيح كمخلص شخص لحياتي، أنا ابن لله. يقول كده في يوحنا 1: أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فأنا بتعامل مع ربنا إنه بابا بيسمعني وأنا بسمعه، لي علاقة بيه. ودايما أقول كده إنه في ناس في أوقات يتعبوا وكلهم اختبار وعلاقة شخصية مع ربنا، لكن يجي يقول لي يا أسيس أنا علاقتي بربنا مقطوعة. الحقيقة الشركة تضعف، العلاقة لو اتقطعت، علاقتي بربنا علاقة بنوية، فلو العلاقة اتقطعت يعني رماني برا، اتبرى مني، طردني برا البيت، ودي أزمة كبيرة. العلاقة تظل قائمة حتى لو الشركة في أوقات ضعفت. عشان كده هل أنا ابن لله؟ هل أنا متأكد أن اسمي مكتوب في سفر الحياة؟ الرب حط شرط، كان بيقول لليهود كده في الوقت ده في يوحنا 10: أنتم مش قادرين تسمعوني، لستم تؤمنون بي لأنكم لستم من خرافي. لكن بدأ المسيح يتكلم ويقول لكن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، ولأنها تسمع صوتي النتيجة الحتمية فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. وأنا في الحقيقة النهاردة عايز أتكلم عن العلاقة. العلاقة في أزمة كبيرة قوي قوي، ومرات كتير الصورة مع الإبوة الأرضية بتبقى متشوهة شوية، إن بابا كان مشغول، بابا كان مسافر، بابا قاسي، بابا مش بيسمعني، بابا مش بيتكلم معايا. لكن الله مع أولاده في الحقيقة عنده طرق رهيبة جدا. هو بيقول كده، والمسيح لكل المجد بيقول إن خرافي تسمع صوتي. فأول حاجة نفسي أسأل فيها، أنت نفسك تسمع صوت الله؟ نفسي أسمع صوته. احنا مرات كتير ما نروحش ربنا إلا لو قرارات كبيرة قوي، هجرة، جواز، مشروع، ارتباط، أي أمر أنا رايح له عايز أسمع صوت ربنا فيه. لكن في الحقيقة قراراتنا السهلة أو القرارات البسيطة أنا يعني بحاول أحلها بنفسي وأخد قراراتي بنفسي وبحلها بالمنطق، أو اتعودت أعمل كده بالخبرة بقى، بالكسرة المعاملات اليومية بقيت خلاص بعرف أخد قراراتي. بس خليني أقولك وأقولك النهاردة من القلب أنه ربنا بيتكلم، بس بيتكلم لخرافه. ربنا بيتكلم وأنا ابن لي، من حقي أن أنا أسمع صوته. وعلى فكرة لو أنا ما تعودتش أن أنا أسمع صوت ربنا في القرارات الصغيرة، عمر لما أجي أطلب في القرارات الكبيرة ما أسمع صوته. أنا مش متعود على صوته، أنا الخط اللي بينه وبينه مش شغال، الحرارة مرفوعة. يجي ربنا يقول لي طب ما تيجي تحكي معايا كأب وتقعد معايا، والعلاقة تكون علاقة حب، أب بابنه وابن بأبوه. وفي الوقت ده تفاجأ أن أنت بتسمع صوته وتلاقي نفسك بتشارك ربنا بالقرارات الصغيرة والقرارات الكبيرة، بالحاجات اليومية، وانت ماشي معاه يقول كده فتتبعني. انا بصلي من كل قلب النهاردة لأجل كل حد بيسمعني، اوعى تكون بتدور على صوت ربنا عشان بس تحل مشكلة او يشور عليك، او انت خايف من الطريق فعايز حاجة تطمنك. الأهم من كل ده انا وانت وانتي اولاد لي، هل أنا بسمعه فعلا؟ هل أنا بسمع صوته وعندي فعلا تبعية لي؟ أول حاجة قبل ما أقول عن طرق ربنا اللي بيتكلم بيها لأولاده المؤمنين في الكتاب المقدس، طرق كتير قوي الله بيتكلم، بس بيتكلم رقم واحد لخرافه. والسؤال هل أنا من خرافه؟
والرب عايز ينبهنا قوي قوي ان ابديتي اهم بكتير من انه انا اسمع صوت في مشروع او في ارتباط او في سفر. وكانه الرب بيقول لي علاقتي بيك عايزها تكون علاقة حقيقية مش علاقة مصلحة. الرب يسوع قال ان خرافي تسمع صوتي. السؤال بقى الجميل في نهاية الحلقة، انا لو غمضت عيني هنا انا متأكد ان انا واحد من اولاده، واحدة من بناته، اسم مكتوب في سفر الحياة ولا مش عارف؟ ولا عايز اتعامل مع ربنا يشور عليا وبعد ما تحل المشكلة انا معرفوش؟ علاقتي بي وابديتي اهم من حل المشكلة او انه يشور عليا. فانا لو عندي علاقة بي هيكمل الوقت اللي جاي في الطرق اللي هيسمعني صوته بيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي، ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، رسالتي النهاردة ليك عن موضوع مهم جداً، عن القلق. الرجل اللي في عهدتك الآن خايف يطلبوه في الجيش ويدخل الحرب، انت محظوظ بالموقف ده ولازم تستغله كويس. شوف، المشاكل اللي فيها قلق وانتظار وخوف دي غالبا ما بتكون في صالحنا لو انت منتبه ومصحصح. اولا، انت لازم تعرف ان العدو الله عنده استراتيجية محددة عاملها للبشر في وقت المشاكل والخوف. هو بيتوقع من البشر انهم يستحملوا الضيق والألم الناتج عن الانتظار بصبر. والحكاية دي علشان تتم، العدو اللي هو الله عامل خطة. الناس هتقوله لتكن مشيئتك، وهو في المقابل هيدلهم القدرة على الاحتمال ويقدم لهم الحلول على هيئة خبز اليوم بيومه. وطبعا البشر لو سمعوا الكلام هيطلعوا من التجربة بأفضل الخبرات، بس احنا طبعا مش هنسمح بكده. اول حاجة هنعملها اننا نخليه ما يفكرش في مشكلته وبس. لا، احنا نديله افكار اكتر مرتبطة بمشكلته، افكار عن مشاكل لسه ما حصلتش، ونخليه يشيل همها ويتعذب بيها كأنها كلها حصلت. وبدل ما يبقى عنده هم واحد بيقدمه في صلاته للعدو، احنا هنخترع له هموم من خياله ونشيلها، نكركب الدنيا على دماغه. ادي لك مثال علشان تفهم. يعني لو بني ادم اترفد من شغله وهي دي المشكله اللي عنده دلوقتي، يسرح بخياله بقى وخليه يفكر، طيب لو جالي مرض هجيب فلوس منين؟ ولو ما لقيتش شغل هعمل ايه؟ طيب لو مراتي اترفدت هي كمان هنعمل ايه؟ سيبه بقى في الكراكيب دي واقعد اتفرج. بس ده مش اهم حاجه، مهم قوي انك تخليه يشتغل مع نفسه بعيد عن العدو، يحاول يصبر ويشيل همومه اللي صورها له خياله لوحده، ويستسلم في عذاب الصبر على حاجات ما حصلتش اصلا. والظريف هنا ان العدو مش هيساعده في خيالاته دي، ويبتدي اللعبة بقى. خليه يغضب على العدو ويتغاظ منه ويفكر ازاي العدو سايبه يتألم بالشكل ده. احساس لذيذ قوي يا علقم وانت بتتفرج عليه وهو عمال يحرق في روحه بنار، وخياله هو اللي مولع النار دي. اوعدك هتتسلى جامد جدا. وبعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، بما انه معتمد على نفسه تماما في القصة دي، ابتدي اقدم له وسائل يرفه بيها عن عذابه. ست حلوة مثلا، ما هو متعذب يا عيني. وخليه يسمح لنفسه بالاعذار، وبدل ما يقول انا وقعت في خطية شهوة او انا مقصور بالغضب، لا، يسامح روحه ويدلها عذر ورا عذر. وانت فاهم بقى، مش هوصيك. العب. القلق فوائده كتير قوي، استخدمها بذكاء. عمك المحب خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 5 أكتوبر، مصدر الأمان الحقيقي. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للأمان الحقيقي.
1: لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. مزمور 5 وعدد 12. داود كان واثق في حاجة واحدة، وهو أن الرب بيبارك الصديق. وإحنا كمان لازم يكون عندنا نفس الإيمان. كتير اتخزلنا من حاجات كنا متوقعين أننا ناخد منها الأمان والبركة. فكتير من المؤسسات السياسية والأنظمة الاقتصادية بنشوفها بتنهار قدامنا، لكن في حاجة واحدة بس في الحياة دي لسه ثابتة ومتغيرتش، وهي إن الرب بيبارك الصديق. قد إيه دي بركة كبيرة؟ الحقيقة دي البسيطة والثابتة ليها أثر كبير مهم قوي على الطريقة اللي بنعيش بيها. فمن ناحية إحنا محتاجين نكرس وقت ومجهود أقل علشان نوفر الأمان من مصدر مادي، ومن ناحية تانية إحنا محتاجين إننا نكون مشغولين أكتر إننا نعيش حياة نقية قدام الرب، وده عشان نكون مستعدين لبركة الرب اللي بيحفظها للشخص البار بس. بركة الرب بتجيب معاها حماية لحياتنا كمان. داود بيقول كأنه بترس تحيطه، يعني بتحاوط الصديق بالرضا. بركة الرب بتحاوط المؤمن زي الترس اللي بيحميه. فلما بنعيش في بر يسوع هنلاقي بركة الرب بتحاوط حياتنا من كل ناحية بالظبط زي الدرع. بيحمينا من عواصف وضغوط الحياة، لأنها بتقف بيننا وبين قوى الشر اللي بتحاول تدمرنا، واللي بيكون صعب علينا إننا ننتصر عليها بحكمتنا أو بقدرتنا الشخصية. فمالناش حماية من القوى دي اللي ما نقدرش نشوفها إلا من خلال ترس الرب، بركة الرب. وهو ترس مش متشاف برضو، لكنه ما يتغلبش أبدا. كتير بنحتاج إننا نعيد وجهة نظرنا في ترتيب أولويات حياتنا. فحياة البر بيجي من وراها مكسب أكتر وأحسن، عشان كده فهي تستحق إننا نديها الأولوية واهتمام أكتر من إننا نحقق طلباتنا واحتياجاتنا ومصالحنا الشخصية. وده اللي بيأكده يسوع في متى 6:33، فبيقول لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم.
0: يا رب ساعدني أن يكون اهتمامي الأكبر هو بحياة البر، مش بنجاحي أو مصالحي الشخصية. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهب.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نفسي أبدأ اللقاء بتاعنا بقصة خرافية أو غير حقيقية، قصة موضوعة. تقول القصة أن المسيح كلف الرسول بطرس أن يتأكد من هوية من يدخلون السماء. الكاثوليك بيقول إنه يتأكد إن اللي داخلين السماء كاثوليك، والأرثوذكس بيقولوا إن بطرس يتأكد إن اللي داخلين السماء أرثوذكس، والإنجليين بيقولوا إن كمان بطرس لازم يتأكد إن اللي داخلين السماء إنجليين. أنا شخصياً هقول إن بطرس حسب القصة الموضوع عادية كان عليه أن يتأكد إن كل اللي داخلين للسماء كاثوليك. على أي حال، كان بطرس دقيق جداً وأمين ومتيقظ وذكي جدا. لاحظ بطرس ان هناك من دخلوا السماء دون ان يمروا عليه، فسألهم. كتير منهم جاوبوا وقالوا انا مؤمن بس، لا ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا انجيلي. بطرس استغرب وفكر ازاي يعرف الناس دول دخلوا الى السماء دون ما يمروا عليه. وفي ليلة من الليالي أخد الكشاف بتاعه ومر حوالين السور واكتشف الحقيقة. شخص ما بيساعد الناس إنهم ينطوا فوق سور السماء. ولما نور الكشاف بتاعه كانت المفاجأة إن الشخص ده كان المسيح نفسه، لأن هو اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والسؤال هو يا ترى ماذا يفعل يسوع في السماء؟ خلينا بقى جد، سيبنا من القصة الموضوعة وكل واحد فينا يحكيها بطريقته، لكن الحقيقة الأكيدة أن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. على أي حال، ماذا كان يفعل يسوع في السماء؟ ماذا كان يسوع يفعل في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء الآن؟ واحد، يسوع يشفع فينا. نعم، من الذي مات بل بالحري قام؟ يسوع الذي أيضا يشفع فينا. مكتوب في رسالة يوحنا الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع الآن في السماء يشفع فينا. 2، ذكرت فيما سبق أن يسوع في السماء يمتعنا بحمايته. يقول: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. يسوع وعدنا قائلا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في فيليبي 4:18: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. وبالفعل الرب يسوع صعد إلى العلاء وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا، أعطانا عطية الروح القدس وأعطانا مواهب الروح القدس. والآن قبل أن أسترسل في حديثي، بعد أن عرفنا أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، علي أن أتوقف لحظة مع آية الحفظ. آية الحفظ رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. يقول الرسول بولس: ردد من فضلك معي الكلمات، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وضع لي إكليل البر. ردد من فضلك الآية معي مرة تانية، تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وضع لي إكليل البر. ماذا يفعل يسوع في السماء؟
هذا ما سوف نكمل الحديث عنه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يعمل يسوع في السماء؟ ذكرت أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، وأضيف بعدا رابعا رائعا، يسوع في السماء يشجعنا. نعم، هل تذكر معي في سفر الأعمال أصحاح 6 إستفانوس في محاكمته أمام مجمع اليهود وقبيل رجمه؟ يقول الكتاب: شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. قائما عن يمين الله، إننا نرى يسوع بعد قيامته في المجد دائما جالسا جالسا عن يمين العظمة، لكن هنا يسوع قائم لكي يقف مشجعا مستقبلا لأول شهيد في الكنيسة المسيحية إستفانوس. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشجع المؤمنين. بولس كان في رحلته إلى روما لكي يحاكم، وقامت ريح غير عادية وزوابع وعواصف كادت تغرق السفينة، كادت السفينة تتكسر وتغرق، رموا الأثاث أثاث السفينة. وقال بولس: إن ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده وقف بي وقال: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. الرب يقف إلى جوار بولس وهو ذاهب لكي يحاكم لأجل الإيمان بالإنجيل لكي يشجعه. وبولس نفسه يقول أيضا في آخر رسالة كتبها، رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4، يقول: في احتجاجي الأول، في جلسة المحاكمة الأولى، الجميع تركوني لا يحسب عليهم. استمع، التفت من فضلك ماذا يقول بولس: لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. يسوع في السماء يشجع المؤمنين. التفت إلى ما حدث ليوحنا وهو في جزيرة بطمس، منفي في جزيرة الموت الحي كما يطلق عليها، وهو وحيد في جزيرة بطمس. هناك يظهر الرب له ويقول: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. يقول الرب: الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ويظهر الرب نفسه ليوحنا في جزيرة بطمس: السيد، الراعي، الممسك السبعة الكنائس، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، إنه ملك الملوك ورب الأرباب. وماذا أقول أيضا فيما حدث بالنسبة لراعي كنيسة سمرنا كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 2؟ بوليكاربوس هو راعي كنيسة سمرنا الذي وجه إليه الرب حديثه في رؤيا 2 الآية 10، يقول: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ما أروع تشجيع الرب بوليكاربوس. وبالفعل في يوم 22 فبراير عام 155 وضع بوليكاربوس حياته واستشهد لأجل الإيمان بالمسيح. إن يسوع في السماء يشجعنا، يسوع في السماء يشفع فينا، يسوع يمتعنا بحمايته

يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع في السماء يشجعنا. فكر في هذه المعاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق. أنا أذكرك بآية الحفظ: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. قد جهدت. الله لم يعدنا بطريق سهلة، لكنه وعدنا أنه معنا. هو يقول: دفع إلي كل سلطان. هو يعدنا: ها أنا معكم كل الأيام. هو الذي يقول لك: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. هو الذي قال ليشوع: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل الأرض، تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تحدي التطبيق هو: مهما تواجه من ضيق ومن متاعب بسبب إيمانك، ثق في وعد المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا: أنا قد غلبت العالم. والآن إلى ختام الكلام: في المسيح يعظم انتصاري بالذي فداني باذلا دماه، حاملا عني كل الخطايا، واهبا لي الحياة. إن سرت في القفار أو في البحار، لا يخفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي لي. في المسيح يستنير عقلي، تصبح حياتي كلها سرور، ألقي عني كل هم قلبي، أسعد مدى الدهور. ولو مررت في كرب وضيق، بربي دوما ألتقي، إذ بكل حزني يضمحل، هكذا سأرتقي. في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة، إذ به أعاين السماء ناظرا إلى الإله. فيا لبهجتي، مخلصي قد حمل عني القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع، واهبا لي الخلاص. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك، والرب معك.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي قول له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه وأوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحيث أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايز أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين، وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع، وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة؟ طب هعمل إيه؟ طب هبدأ معاه من تاني إزاي؟ وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أن كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23، مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصاية وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصاية أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما في عصاية في عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصاية والعكاز، حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع، وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله دعانا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في الحلقة الماضية قلت إن الخطية، وهي لا شك معطل كبير في عملية التغيير إلى صورة المسيح، وقلت إن الخطية لها معنى سلبي، تعني الانحراف، 2 تعني عدم إصابة الهدف، 3 تعني عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. وهناك معنى إيجابي للخطية. أرجوك ما تفهمنيش غلط، ما أقصدش إن في حاجة إيجابية في الخطية، لكن المعنى السلبي هو عدم إصابة الهدف، عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. أما المعنى الإيجابي فهو يعني 1 كسر وصايا الله. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. لذا المعنى الإيجابي الأول للخطية هو كسر وصايا الرب، 2 رفض سيادة الرب والثورة عليه. عندما التقى الرب بشاول الطرسوسي قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. لذا هناك معنى إيجابي للخطية، معناه كسر وصايا الله، 2 رفض سيادة الرب. وهذا يقودنا إلى موقف رديء جدا في علاقتنا مع الرب. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو الانحراف، كلنا كغنم ضللنا. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو عدم إصابة الهدف، بكل من دعي باسمي ولمجدي صنعته وخلقته وجبلته، هو عدم فعل الصلاح. والمعنى الإيجابي للخطية يقودنا إلى كسر الوصية، يقودنا إلى الثورة على الرب. والخطية موجهة إلى الله شخصيا، لذلك قال يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ؟ إلى الله. وقال داود: إليك وحدك أخطأ، والشر قدام عينيك صنعت. وربما يكون المعطل الكبير لكي نتغير إلى صورة المسيح هو الخطية في حياتنا. تعال إلى الرب الآن، اركع أو ارفع قلبك أو وجه بصرك أو بصيرتك إلى الرب، وقل للرب ما قاله داود: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. وإذا تتمتع بوجود المسيح بالإيمان في قلبك وفي حياتك، فثق أنك في الطريق الصحيح لكي تتغير إلى صورة المسيح، إلى بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه مع صورة المسيح وما أروعها من صورة.

0: يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 86، صلاة لداود.
1: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقي. يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، لأنني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك، لأنني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. اصغ يا رب إلى صلاتي، وأنصت إلى صوتي تضرعاتي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر، لأن رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق. التفت إلي وارحمني، أعطي عبدك قوتك، وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية للخير، فيرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

ازاي تقيم نفسك وتقيم اللي بتعمله؟ ده موضوع الدقيقتين اللي جايين دولت، فعايز اعرفني. سؤال مهم جدا، ازاي اقيم نفسي؟ لازم كل واحد يفكر فيه كل شوية على فكرة، مش مرة واحدة وخلاص، لانه ساعات اما بنكون مخدوعين فاكرين قد ايه ان احنا حلوين ورائعين، او شايفين نفسنا اوحش من اللي احنا فيه بكتير. طبعا ده نتيجة حاجات كتيرة بتتقال عننا او بتتحكى عننا او بتتقال او تربينا عليها او اتقالت لنا كتير فبقينا عارفينها. لو قيمت نفسك بناء على اللي بيقولون الناس هتبقى في خطر رهيب، لان كمان ما ينفعش نتجاهل رأي الناس لانه عنصر مهم. لو قيمت نفسي بناء على اللي انا اعرفه عن نفسي ابقى برضو في ازمة، لان محتاج اشوف طرف تاني بيقول. لو قيمت بناء على اللي انت فيه من منصب او موقف او خدمة او دور، للأمانة يعني ساعات كتير الصدفة او الواسطة او الظروف او المصالح هي اللي حطتك في المكان ده، او حتى لقمك تبقى لئيم ومتملق في وسط المكان ده، فوصولك للمكان ده مش معناه انه تقييم حقيقي ليك، لانه برضو ما نقدرش ننكر ان في حاجات تانية كتير اثرت على الوصول، لكنه في الحقيقة ده برضو نقطة من النقط اللي بتقيم فيها نفسك. تقييم النفس بحدية من أصعب الأمور، لكن عايز أقولك شوية أفكار كده عشان تعرف تقيم نفسك. جرب تسمع المختلفين عنك، جرب تسمع رأيهم فيك مش بس اللي يعرفوك واللي بيحبوك، جرب تسمع اللي تحتيك، رأي اللي تحتيك فيك، تسمع رأي لأقل منك فيك، أقل منك سنا، أقل منك منصبا، أقل منك مكانة، أقل منك في الشغل في الخدمة. جرب تسمع رأي واحد قديم خسرته وتعرف ليه خسرته، جرب تسمع رأي واحد جديد كسبته وتعرف ليه هو قرر يبقى جنبك. اعمل كشف مين بيحبك ومين عايز يشوفك، ودور وفكر ايه الأسباب اللي بتخلي اتنين بيعملوا كده، وفي نفس الوقت دور على كشف تاني مين اللي مش طايق لمؤاخذة يشوفك، مين اللي مش عايز يعرفك. وبرضو فكر يا ترى ايه القاسم المشترك بين كل دول. لازم تفكر ايه الاسباب الحقيقية للي انت فيه دلوقت. تقدرش لما تيجي تقيم نفسك تعتمد بس على اللي انت عارفه عن نفسك، او تعتمد بس على الناس بتقوله عليك، او تعتمد بس على اللي فوقيك بيقولوه عليك، لكن محتاج تجمع كل دول مع بعض. بس في الاخر قبل كل ده دايما لازم تسأل نفسك يا ترى ايه رأي ربنا فيا. من وقت التاني لازم في اوقات صريحة مع الروح القدس، مفيش حد حواليك، تقعد مع نفسك تقيم نفسك تمتحن نفسك وتقوله كده اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم حيرة شديدة في أوقات إن أنا مش قادر أسمع صوته. مرات كتير شباب يقولوا لي يا أسيس الأرض نحاس والسماء حديد ومش سامعين ولا حاجة، مية ونور قاطعين تماما، مش قادر أسمع صوته. وأحيانا بنقولها ببساطة أنا فاصل، أنا مش عارف هو عايز إيه. بس في الحقيقة احنا بدأنا كون لي علاقة شخصية في الحلقة الأولى فأنا أقدر أسمعه. الله بيتكلم في أيوب 33:15 بالرؤى والأحلام. أيوب 33 وعدد 19 بالظروف والألام، بس يقول كده في عدد 23 إن وجد عنده وسيط مرسل واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. الله يتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. تقول لي يعني إيه؟ يعني ربنا عنده، وهنا يقول واحد من ألف، يعني إحنا مرات كتير يقول لك يا دي نسبة ضعيفة واحد من مية. لا لا لا، الموضوع أكبر من كده، إنه واحد من ألف. من بين ألف واحد ربنا ممكن يكون عنده واحد يبعته ليك وليكي عشان يكلمك بكلام ربنا. ممكن تكون بتسمعنا في الراديو دلوقتي، ربنا يكلمك من خلال الراديو، من خلال برنامج، من خلال ترنيمة. ممكن تكون حد بيبعت لك مسج يقول لك فيها رسالة خاصة جدا وهو ما يعرفش حاجة عنك. ممكن أكون في الكنيسة وقاعد ولاقي رسالة متفصلة عليا، ده مش صدفة. واحد يقول لك يا على الصدف الرهيبة، ده أنا دخلت لقيته بيتكلم وكأنه عارف موضوعي. لا، ده مش صدفة، دي طريقة ربنا بيتكلم بيها. ربنا عنده ناس بيتكلموا، وهتلاقي الكتاب المقدس مليان بناس من دول يتكلموا في أوقات بكلام خاص جدا ربنا بعته. أنا كان ناقص بس تقول اسمي، وكأنه حد محكي لك على اللي أنا بعبر فيه بدقة شديدة. أنت بتحكي وأنا مزول، قلت له أنا معرفش حاجة عنك، ما اللي أنا متأكد لأن اللي جوايا أنا مش محكي لأي شخص على الأرض، بس فوجئت أن أنت بتحكي كأنك أنا محكي لك وأنت بتعمل إعادة للي أنا حكيته لك. وقال لي أنا ربنا كلمني بصورة واضحة. الله بيتكلم، استخدم بشر أوان ضعيفة، لكن يعرف يوصل بيها رسائل خاصة جدا جدا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة أنت كمان شخصيا لما ربنا يشغلك بحد، واحد يجي يقول إيه أنا كنت مشغول بيك الأسبوع اللي فات ونفسي أسأل عليك، طب ما سألتش عليا ليه؟ أصلا انشغلت. مرات ربنا يشغلنا بأشخاص وما نتحركش، ومرات ربنا يشغل أشخاص بينا وما نتحركوش. لكن يا سلام لما يبقى الواحد متاح لربنا وربنا يقدر يحركه. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، وإن كان واحد من ألف بس ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال رجاله الأتقياء اللي بيحملوا كلام الرب ويجوا يقولوا كلام خاص جدا من عند الرب. وأنا بشجعك النهاردة لما تسمع حاجة كده ما تاخدهاش من إيد واعظ أو إيد حد بعت لك مسج أو برنامج في الراديو، لكن خدها من إيد ربنا. أنا ربنا بيكلمني شخصيا، وبعت الشخص ده ما إلا إناء أو حد ربنا بعته يكلمني، وأنا هسمع صوت ربنا وأكون مطيع لصوت الله. أنا بصلي من كل قلبي أنه ربنا يحرك مننا ناس أشخاص يتحركوا بموجب الإعلان ده. تعرفوا مرات كتير كان بولس يتحرك، مرة من المرات كده وهو بيتحرك قام واحد من الأنبياء كده في سفر أعمال الرسل راح مسك المنطقة بتاع بولس، قال إن صاحب المنطقة دي في شدائد تنتظره، صاحب المنطقة دي هيبقى عليه حرب وهيبقى عليه وثق وشدائد. وبولس قال في أعمال 20 وهو رايح كده بالكلام ده، أنا عارف إن أنا رايح أورشليم وأن شدائد ووثق تنتظرني. ليه؟ واحد من رجال الله القديسين كلمني بكده. فالله بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. بس احنا مرات كتير مرات يقول لك صدفة ومرات يقول لك معقول ده يمكن هو ما يقصدش او لا. ربنا بيتكلم من خلال الاشخاص المحيطين، من خلال الكتاب المقدس كله. ربنا يا ما تكلم باشخاص
محيطين، بعت معهم رسائل قوية جدا. وتعرفوا يعني مرات كتير تبقى للتشديد يشددني، ومرات كتير تبقى للتبكيت وللتوبة. يعني زي نسان النبي لما راح لداود، واحد حكى له قصة، واحد غني عنده غنم كتير، واحد غلبان ما عندوش غير غنماية، جه ضيف للغني خد غنماية الفقير ودبحها، قال له هذا الرجل يقتل. أنت هو الرجل، أنت عملت كده بس أنت مش واخد بالك، أنت عملت كده. فربنا بيحرك أشخاص، ممكن ربنا يجي لك في وقت انت منحني فيه يبعت لك رسالة تقويك. وممكن مرات كتير اكون متقصي، ربنا يبعت لشخص بتبكيت او لتوبة. فهل تقبل ان ربنا يكلمك من خلال الاشخاص المحيطين؟ اصلي ليك وليكي وليا ان ربنا الايام اللي جاي يدينا نكون متاحين لصوته حتى من خلال الاشخاص القريبين او حتى البعيدين عنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، رسالتي النهاردة ليك عن موضوع مهم جدا، عن القلق. الراجل اللي في عهدتك الآن خايف يطلبوه في الجيش ويدخل الحرب. انت محظوظ بالموقف ده ولازم تستغله كويس. شوف، المشاكل اللي فيها قلق وانتظار وخوف دي غالبا ما بتكون في صالحنا لو انت منتبه ومصحصح. اولا، انت لازم تعرف ان العدو الله عنده استراتيجية محددة عاملها للبشر في وقت المشاكل والخوف. هو بيتوقع من البشر انهم يستحملوا الضيق والألم الناتج عن الانتظار بصبر. والحكاية دي علشان تتم، العدو اللي هو الله عامل خطة. الناس هتقوله لتكن مشيئتك، وهو في المقابل هيدلهم القدرة على الاحتمال ويقدم لهم الحلول على هيئة خبز اليوم بيومه. وطبعا البشر لو سمعوا الكلام هيطلعوا من التجربة بأفضل الخبرات. بس احنا طبعا مش هنسمح بكده. اول حاجة هنعملها اننا نخليه ما يفكرش في مشكلته بس. لا، احنا نديله افكار اكتر مرتبطة بمشكلته، افكار عن مشاكل لسه ما حصلتش، ونخليه يشيل همها ويتعذب بيها كأنها كلها حصلت. وبدل ما يبقى عنده هم واحد بيقدمه في صلاته للعدو، احنا هنخترع له هموم من خياله ونشيلها، نكركب الدنيا على دماغه. ادي لك مثال علشان تفهم. يعني لو بني ادم اترفد من شغله وهي دي المشكلة اللي عنده دلوقتي، يسرح بخياله بقى وخليه يفكر، طيب لو جالي مرض هجيب فلوس منين؟ ولو ما لقيتش شغل هعمل ايه؟ طيب لو مراتي اترفدت هي كمان هنعمل ايه؟ سيبه بقى في الكراكيب دي وقعد اتفرج. بس ده مش اهم حاجة، مهم قوي انك تخليه يشتغل مع نفسه بعيد عن العدو. يحاول يصبر ويشيل همومه اللي صورها له خياله لوحده، ويستسلم في عذاب الصبر على حاجات ما حصلتش اصلا. والظريف هنا ان العدو مش هيساعده في خيالاته دي، ويبتدي اللعبة بقى. خليه يغضب على العدو ويتغاظ منه ويفكر ازاي العدو سايبه يتألم بالشكل ده. احساس لذيذ قوي يا علقم وانت بتتفرج عليه وهو عمال يحرق في روحه بنار، وخياله هو اللي مولع النار دي. اوعدك هتتسلى جامد جدا. وبعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، بما انه معتمد على نفسه تماما في القصة دي، ابتدي اقدم له وسائل يرفه بيها عن عذابه. ست حلوة مثلا، ما هو متعذب يا عيني. وخليه يسمح لنفسه بالاعذار، وبدل ما يقول انا وقعت في خطية شهوة او انا مقصور بالغضب، لا، يسامح روحه ويدلها عذر ورا عذر. وانت فاهم بقى، مش هوصيك. العب. القلق فوائده كتير قوي، استخدمها بذكاء. عمك المحب خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

عايز أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 5 أكتوبر، مصدر الأمان الحقيقي. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للأمان الحقيقي.
1: لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. مزمور 5:12. داود كان واثق في حاجة واحدة، وهو أن الرب بيبارك الصديق. وإحنا كمان لازم يكون عندنا نفس الإيمان. كتير اتخزلنا من حاجات كنا متوقعين أننا ناخد منها الأمان والبركة. فكتير من المؤسسات السياسية والأنظمة الاقتصادية بنشوفها بتنهار قدامنا، لكن في حاجة واحدة بس في الحياة دي لسه ثابتة ومتغيرتش، وهي أن الرب بيبارك الصديق. قد إيه دي بركة كبيرة؟ الحقيقة دي البسيطة والثابتة ليها أثر كبير مهم قوي على الطريقة اللي بنعيش بيها. فمن ناحية إحنا محتاجين نكرس وقت ومجهود أقل علشان نوفر الأمان من مصدر مادي، ومن ناحية تانية إحنا محتاجين إننا نكون مشغولين أكتر إننا نعيش حياة نقية قدام الرب، وده عشان نكون مستعدين لبركة الرب اللي بيحفظها للشخص البار بس. بركة الرب بتجيب معاها حماية لحياتنا كمان. داود بيقول كأنه بترس تحيطه، يعني بتحاوط الصديق بالرضا. بركة الرب بتحوط المؤمن زي الترس اللي بيحميه. فلما بنعيش في بر يسوع هنلاقي بركة الرب بتحاوط حياتنا من كل ناحية بالظبط زي الدرع. بيحمينا من عواصف وضغوط الحياة، لأنها بتقف بيننا وبين قوى الشر اللي بتحاول تدمرنا، واللي بيكون صعب علينا إننا ننتصر عليها بحكمتنا أو بقدرتنا الشخصية. فملناش حماية من القوى دي اللي ما نقدرش نشوفها إلا من خلال ترس الرب، بركة الرب، وهو ترس مش متشاف برضو، لكنه ما يتغلبش أبدا. كتير بنحتاج إننا نعيد وجهة نظرنا في ترتيب أولويات حياتنا. فحياة البر بيجي من وراها مكسب أكتر وأحسن، عشان كده فهي تستحق إننا نديها الأولوية واهتمام أكتر من إننا نحقق طلباتنا واحتياجاتنا ومصالحنا الشخصية. وده اللي بيأكده يسوع في متى 6:33، فبيقول لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم.
0: يا رب ساعدني أن يكون اهتمامي الأكبر هو بحياة البر مش بنجاحي أو مصالحي الشخصية. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

0: انا مبسوطه جدا ان اول حلقه اصلا بنعملها في البرنامج بتاعنا. لولو هي اللي معايا. وليه مبسوطه ان لولو؟ عشان بصراحه ده بجد من قلبي. لولو من اكتر ناس اللي كانت بتصدق فيا من غير ما تشوف حاجه، ودي حاجه كبيره قوي ان تلاقي حد بيصدق فيك وبيسقف لك وانت لسه اصلا مش مصدق في نفسك. فانت دايما بتوصلي لي كده، فانا سعيده قوي ان اول حلقه في السيزن بتاعنا معاكي انت، ودي حاجه كبيره بالنسبه لي وبيفرق معايا قوي. يا ريت يكون عندكم في حياتكم ستات تكون بتصدق فيكم وبتدعمكم وبتشجعكم، عشان ده في وقت كتير قوي بيخلينا احنا نصدق في نفسنا فعلا واحنا اصلا مش شايفين ده في نفسنا. طبعا لو بدات بالمواقف مش هنخلص. بس ليه النهارده نفسي قوي اكون بتكلم معاكي؟ عشان عارفه ان في تشالنج جديد بيواجهك الوقت ده، واي بليف ان في ستات كتير دلوقتي بتسمعنا عندهم نفس الاحساس ده. يمكن بقى لحد اللي ابنه بيتجوز ويسيبه، لحد اللي ابنه بيهاجر، يعني مشاعر الام لما فجاه تدرك ان بنتها كبرت ورايحه كمان تدرس بره. واعتقد هيبقى في مشاعر متضاربه، اللي هو
1: مشاعر مرعبه.
0: ايه بقى؟ احكي لي اكتر عن المشاعر دي.
1: حاسه ان انا يعني تايهه، مش عارفه احط ايدي على الاحساس الحقيقي اللي جوايا. هو انا مبسوطه وبراود ان هي خلاص خلصت مدرسه وداخله جامعه، ومش رايحه اي جامعه ومش رايحه اي بلد، لا يعني رايحه حاجه يعني فيها مستقبل. فهل انا شو ده يعني المفروض ابقى براود وفخوره وفرحانه، ولا انا من جوايا عندي رعب احساسي ان بنتي هتبقى في بلد وانا في بلد، فاللي هو انا مش هبقى شايفاها في اوضتها زي ما انا متعوده.
0: ايوه
1: هخش الاقيها الاوضه مش ما فيهاش حد. عمالة افكر طب هي هتاكل ازاي وهتشرب ازاي وهتغسل هدومها ازاي وكل الحاجات اللي انا بعملها لها دي. احساسي انه في قلق، متوتره. أيوه. هتوحشني، مش هبقى شايفاها طول الوقت، هتيجي كل فتره طويله. لا يعني عندي تضارب مشاعر غريب.
0: متأكدة ان هي مشاعر عكس بعض، يعني اعتقد
1: جدا
0: ولو مشيتي باحساس واحد هتبقي، يعني اقصد لو مشيتي بقلبك اللي هو خوفك وقلقك ممكن ما تسفرهاش. انا اصلا عجبني فيكي انك ساعتها قلتي لي انك يعني فكرتي بعقلك ان ده مستقبل وان الفرصة اتفتحت لغاية عندها من ربنا، فده اللي خلاكي تتحمسي اكتر.
1: فعلا ده اللي حصل، يعني حاجة ما حاولناش نسعى لها، هي نفسها فيها، يعني حاجة هي نفسها فيها وكانت بتذاكر عشان تعمل ده وتحقق ده. شوية كان عندي تخوف من الفكرة إنها تسافر وتبقى في بلد تانية، بس حسينا إنه لا يعني ربنا بيسهل كل حاجة فوق توقعاتنا. يعني حاجات بتحصل مش سهلة إنها تحصل، فكأنه إتس يعني رسالة جاية لنا واضحة، لا سيبوها
0: مرسومة كده،
1: سيبوها ابعتوها، أنا هحافظ عليها، هاخد بالي منها.
0: أيوة.
1: ما تقلقوش.
0: عايز اسالك سؤال على الجنب، بما انك قلتي حاجه متسهله، بتحسي فعلا بتصدقي الحاجات اللي زي ما بيقولك ماشيه في زي السكينه في الجاتو دي بتطلع من ربنا؟
1: قوي.
0: ايه الاحساس بتاع الحاجه دي من ربنا؟ يعني انا عارفه ده بره شويه، بس وانتي بتقولي عشان انتي اختبرتي كده، ايه الاحساس بتاع الحاجه دي من ربنا قوي؟ لان انا عارفه ان انتوا كان عندكم خطط كتير وساعتوا في كذا خطه وفي الاخر ده اللي ظبط.
1: اللي حسسني انه فعلا كان ربنا بيقول لنا لا هو دي الخطه اللي انا حاططها لها، انه احنا كنا قافلين الموضوع وخلاص ورحنا قدمنا في جامعة تانية في مصر ودفعنا وخلاص، وبعدين لقينا انه كأن في يعني مش عارفة اقولها لك ازاي، مكالمة جاية لنا من حد في البلد اللي هي رايحاها في ألمانيا، بيقول لنا انا هنا وعايز اعمل لكم اي حاجة انتوا عايزينها. والراجل ده مش بيكلمنا، واحنا وقتها كان قبلها بقريب بنقول انه يعني الحال الكيس الوحيدة اللي هتخلينا نتحمس برضو للفكرة انه يبقى في حد هناك ضامن ليها، لانه اصلا فكرة ان انت تبعتي حد في بلد لازم تبقي عاملة حاجة اسمها بلوك اكاونت وتحطي ارقام رهيبة فلقينا حد بيكلمنا بيقول لنا كده، فاللي هو يعني استغربنا كأنه عارفة لما تحسي انه في كول كده جاية. أيوة. ربنا بيقول بصوا الراجل ده انا بعته لكم هيعمل الحاجة اللي محدش عملها.
0: واو.
1: وفعلا لحد النهاردة يعني بقعد افكر في السيناريو اللي حصل كله، لا هو ربنا فعلا لما بيبقى باعت الحاجة بتحصل وبتبقي حاسة انه مش بس الموقف ده، لا الموقف ده وكل المواقف اللي جاية وراه كلها مترتبة بطريقة معجزية.
0: وأعتقد أنا يعني مع اللي اختبرته وده اللي أعتقد إن كمان كوكي هتختبره بعدين، إن أحلى حاجة إنك تلاقي نفسك مش إن أنا الجامعة دي ولا البتاع ده ولا البلد دي، إنك تحسي ده الطريق اللي ربنا رسمه لي، لأن هو هي باكج، فاهمة؟ يعني هي مش بس دراسة وجامعة ووقت بيتقضى، تحسي كأنها فترة في الحياة بتبقى لايف تشينجينج. فده أحلى إحساس إنها تختبر ده اللي ربنا رسمه لي.
1: بص يا ليزا، أنا حاسة إن هي مختبرة ده دلوقتي، وإحنا كلنا في البيت مختبرين ده، لأنه وقت ما نتيجتها طلعت وقعدنا نتكلم إحنا هنعمل إيه ومستقبلها شكله إيه، قلنا لها كده بصراحة، بصي فكرة السفر برة مع التعويم والإنفليشن وكده، إحنا صعب كفاميلي نقدر نغطي نأفورد كل المصاريف الرهيبة اللي هتحصل. فضلت تعيط كتير قوي وتقولي يعني ده حلمي، ده حاجة أنا كنت بذاكر لها، أنا مش متخيلة حاجة غير كده. وفي نفس الوقت أنا عارفة أن أنتوا مش قصدكم تعملوا ده تضايقوني، أنا متفهمة، بس هي كانت بتعبر عن مشاعرها أنه هي كان حاجة نفسها فيها. فأنا قلت لها كلمة واحدة، قلت لها بص يا كوكي، لو ربنا عايزك تسافري هيفتح لنا أبواب ما نتخيلهاش. تأكدي أنه لو أنا بقولك النهاردة الكلام ده أن إحنا مش هنقدر نوديكي، لو ربنا عايزك تروحي انت هتروحي بمزاجنا او غصب عننا انت هتروحي. وفعلا هو ده اللي حصل، وده اللي هي اختبرته. وجت بعد ما حصل بقى السيناريوهات الكتيره دي، جت تقولي لا يعني الكلمه اللي انت قلتيها دي كان ربنا ايه يعني عايز يقول لنا، هو فعلا فعلا انتوا
0: اصلا عدم اشعره
1: انتوا صدقتوا انه انا لو عايز ده هعمله، انا بعمل لكم ده عشان احنا صدقنا ان ده اللي هيحصل.
0: كنت لسه هقول لك، بتخيل نفسي لو يعني انا بنتك والرساله جات لي في وقت انا منزعجه بيه وحاسه ان حلمي بيروح، وقلتي لي ربنا لو ده يعني كأم بتوصلي لي مسج يعني عن ربنا، فهماني بطريقه دي اكيد يعني الرسالة اللي بنقولها لاولادنا كمان في الاوقات اللي هي متلخبطه ومزعجه بتفرق جدا.
1: مهم قوي يعني مهم قوي ان احنا في وسط اليوم مع اولادنا تبقي بتوصلي رسائل من المواقف اللي حاصله حواليكي. أيوة. الحاجات دي بيفضلوا فاكرينها وبتفضل معلمه فيهم، والحاجات دي اللي بتشكلهم بعد كده. يعني هي ممكن تكون ما يعني لو انا ما كنتش قلت لها الكلمه دي وقتها، هي كانت هتحس انه اللي حصل ده عادي، وانه ده يعني عادي، ما انا مسافره زي ما كل الناس مسافره.
0: أيوة
1: لا بس الكلام اللي بيبقى طالع فعلا من القلب وتصديق انه فعلا لو ربنا رايد حاجه ومشيئته عايز يحققها في حاجه هو اللي هيعملها، يعني هو ده الحاجه اللي هتفضل هي فاكراها طول الوقت.
0: صح.
1: وده الحاجه اللي مديها ثقه دلوقتي، انه انا بقعد ساعات معاها اقول لها انت قلقانه، انت خايفه، متوتره، بتقولي لا انا اكسايتد بس قلقانه شويه، بس حاسه ان انا مش هقلق قوي لانه اللي حصل ده كله مترتب.
0: أيوة.
1: فالمفروض ما قلقش، يعني هي لقيتها هي اللي بتقولي كده المفروض ما قلقش. فحسيت انه عارفه لما بتبني مبنى،
0: كنت لسه هقول لك،
1: فهي يعني بتحطي فكره على فكره، فخلاص هي بقت في دماغها انه انا هقلق ليه.

0: انا عايزه اقول لك، كانت لسه لولو بتشاركني في حاجه وهم مسافرين متعطله، فبتقول لي بس ليزا يعني ربنا رتب كل اللي فات. انا واثقه ان دي هتبقى مترتبه، مع ان لغايه اللحظه الحاليه هي ما ترتبتش وقربت تسافر.
1: هي لسه ما ترتبتش. والصبح كنت بتكلم مع نانو صاحبتنا، فبقول لها بصي انا عارفه انه في سربرايز جايه، يعني الحاجه دي ناقصه، بس هي جايه لي سربرايز زي المفاجآت الكتير اللي ربنا عملها معانا. فأنا بكلم ربنا الأيام دي بقوله ها إمتى؟ فاضل أسبوع على فكرة، يلا بقى
0: بفكرك.
1: يلا بقى أنا مستنية السربرايز، يلا بقى يعني.
0: أيوة أنا بحب فيكي دايما أني بحسك أم شجاعة قوي وجدعة وجريئة، وده دايما اللي بيظهر. احكي لي على الحاجات اللي جواك، يعني هل في أوقات فعلا بتبقي من جواك خايفة قوي بس عايزة تعملي أو تباني شجاعة عشان أولادك، يعني عشان مش عايزه توصل لهم خوفك؟ انا ما اعتقدش ان انتي عمرك وصلتي او قلقك بيبان حتى قدامهم.
1: بصي يا ليزا، يعني اكيد بيبقى جوايا اوقات توتر وخوف، بس دايما بفتكر اللي ربنا عمله معايا وبيعمله معايا كل يوم عشان اشجع بيه نفسي، فما اديش لنفسي فرصه ان انا اقعد كتير في حته التوتر والقلق دي. يعني على طول بنبه نفسي انه لا، يعني ما تحطيش نفسك في الدايره دي دلوقتي، وحاولي تعديها علشان انت اوريدي اختبرتي حاجات كتيره، يعني ربنا عداكي بحاجات صعبه، فما تجيش تتوتري دلوقتي.
0: ايوه
1: يعني انا ممكن وانا بكلمك دلوقتي ابقى شايله هم حاجه معينه المفروض تحصل، بس بروح على طول مفكره نفسي طب اشيل هم ليه؟ ما هو في حاجات تانية كتيرة كنت شايلة همها وعدت.
0: خلي بالك انت قلتي كلمة، يعني ده انت بتقوليها كاجوال قوي، بس هي مش كاجوال خالص يا لولو. انا بفكر نفسي على طول، يعني انت اكنك بتلحقي روحك.
1: بلحق روحي فعلا، مش ببقى عايزة افضل حاطة نفسي في دايرة التوتر دي كتير، وبحاول انقل ده للولاد.
0: هو بيوصل لنا احنا شخصيا مش بس الولاد.
1: شكرا.
0: يعني لا بس هو فعلا زي ما انت بتقولي تقريبا اللي انت بتعمليه ده، واكيد ده جه بالتعود، بيوصل قوي. عشان كده انا ممكن في وقت احس ان انا متوتره وخايفه ابقى بجيلك وعارفه ان انت هتشجعيني وتديني فاهمه شويه قوه كده اقدر اكمل بيهم. فاللي انت بتعمليه ده خطير. طب عايز اسالك سؤال بقى، اكيد في نصايح يعني ماسكه كوكي فيها، انا عارفه انك مش ام الغلسه بقى بتاعت النصايح وكده، بس دي فيس جديده، يعني اكيد في حاجات بتقولها لها وبتنصحيها بيها من دلوقتي. ايه؟
1: بصي انا يعني اكتر حاجه بقولها لها ان هي هناك تحاول، يعني الصحاب، هي داخله على مجتمع جديد، ناس جديده جايين من خلفيات مختلفه ومن بلاد مختلفه ومبادئهم مختلفة. فأول حاجة دايماً بقعد أكلمها فيها إنه make sure إنه أنت صحابك يبقوا شبهك، لأنه أكتر حاجة بتوقع الإنسان الصحاب اللي حواليه.
0: صح أوي.
1: دي أول حاجة. يعني حاولت أشوف مين من الدوائر اللي نعرفها ناس رايحة هناك في نفس الحتة أو جنبها أو كده. بدأت أنا من دلوقتي أنا وهي نفتح ندور هي هتحضر في كنيسة إيه، طب هي هتشوف مين، طب إيه الاجتماع اللي ممكن تحس إن هي يعني ممكن تروح له. فحسيت إنه دي أول حاجة، يعني إنه ما تروحيش تلوصي كده في وسط ناس غريبة وتتأثري، خليك أنت اللي مؤثرة.
0: واو.
1: فدي دي دي أكتر حاجة بحاول أنصحها بيها، لأن هي داخلة في مجتمع، يعني داخلة في مدينة، مدينة جديدة. هي الجامعة اللي هي رايحها دي مدينة كبيرة جايلها ناس من كل العالم، فلا مش سهل.

0: مش سهل طبعا، بس عاجبني لما بتقولي انت اللي تكوني مؤثرة، مع ان فعلا زي ما انت بتقولي ده هي اللي رايحة عليهم جديدة، بس وعاجبني ان انت بتحاولي تساعديها، تعالي نبص هنا، تعالي ندور هنا،
1: بالظبط.
0: مش سايباها. هسألك بقى سؤال تاني، يعني انا عارفة ان كوكي هتروح وشوية هتنبسط وشوية هتبقي اللي هو مش يعني مشاعر داون وبتقوم وكده، بس انت حاسة ايه اللي ممكن تكوني بتعمليه الوقت الجاي يكون بيشجعك شويه او بيساعدك شويه؟ لان انا عارفه انه لما ترجعي من المانيا بعد ما توصليها هيبقى في فقره تاني خالص، فحاسه يعني ايه اللي ممكن لو ام دلوقتي بتسمعنا تحسي تشجعيها تعمله؟ لان انا عارفه الامهات بالذات بتشيل قوي في نفسها وبتحس على طول انا ورايا ولازم اعمل ولازم، ما بتاخدش وقت كده اللي هو اقعد مع مشاعري اقعد.
1: بصي يا ليزا، مش هعرف ارد على السؤال ده غير لما ارجع
0: غير لما ارجع
1: ممكن نعمل فيز 2 من الحلقه
0: أيوة.
1: بعد ما اوصلها وارجع واقول لك احساسي ساعتها ايه، مش هقدر اقول دلوقتي، بس بنشكر التكنولوجيا اللي هتخلينا طبعا نفتح فيديو كول ونكلم بعض ونشوف بعض. بحاول اسال صحابي عيالهم هناك.
0: ايوه كنت لسه بتسالي هبه صاحبتنا لما عيالها هناك وقعدت
1: يعني بعد اسال الناس اللي عيالهم مسافرين بشوف يعني هم واصلين لفين دلوقتي، فهي اعتقد هتبقى مرحله والواحد هيتعود و
0: ايوه
1: بس
0: احساس احساس يعني زي ما انت قلتي كومبو مشاعر
1: كومبو غريب يعني هو لخبطه يعني أيوة. هو انا مش عارفه يعني فرحانة انها كده وكبرت فجأة وايه ده بنتي داخلة جامعة وهتدرس حاجة جديدة
0: أيوة.
1: واو بتاع، بس يعني ايه ده دي مش هتبقى هنا عارفة.
0: انا اصلا كنت لسه بفكر، بحس ان احنا دايما يقولك المفروض واحد يحس حاجة، ساعات بحس في مشاعر كتير بتتحس في لحظة واحدة وعادي، يعني طبيعي ممكن ساعات اكون انا واثقه يا رب ان انت ماسك اللي جاي ومؤمنه جدا، بس انا متضايقه شويه او انا مبسوطه جدا، بس ده مش بيلغي خوفي. يعني بحس عادي في مشاعر ممكن تبقى عكس بعض وبتتحس في نفس الوقت وتبقى valid 100% يعني
1: صح.
0: بحس كده جدا. طب ايه بقى النصيحه اللي ممكن تقوليها لام زينا بتسمعنا وحاسه لا انا عيالي يبقوا جنبي وما اطمنش وبره وبره قلق قوي وبتاع، بما ان انت اوريدي في الحتة دي وأنا عارفة أن هي جت من ربنا، بس برضو أنتي لو كان في حاجة بإيدك تعمليها أنا عارفة أنك كنت هتعمليها.
1: بصي أنا ليا أصحاب كتير شوية لموني يعني إن أنا قلت أوكي على حتة السفر، وإنه خلي بالك العيال لما بتسافر ما بترجعش. حاولت برضو أفكر نفسي تاني إنه إحنا ما سعيناش للموضوع ده، وإنه أكيد ربنا لو حاطت خطة ليها هي أحسن حاجة. ومش لازم أنا أبقى بفرض تفكيري وإحساسي على حياتها، يعني أحسن حاجة في الدنيا إن الواحد يسيب الأمور في إيد ربنا، لأن هو أكيد هو خطته أحسن بكتير من تدابيرنا إحنا. فأنا نصيحتي للأمهات اللي هم عايزين عيالهم لزقة فيهم وجنبهم، خلوا الدنيا يعني عايزة أقول إيه عارفة اللي هو سيبوها
0: أيوة.
1: يعني لا تمسكوا في الحاجة وتتشبثوا فيها ولا تقعدوا تعافروا. يعني في ناس بتفضل تعافر في حتة ان عيالها هتروح لكن ما بيروحوش، فبيفضلوا يعافروا تاني فما بيروحوش. لا يا جماعة، يعني سيبوا الدنيا، سيبوها تمشي زي ما ربنا عايزها، لان هي دي احسن حاجه هتبقى مريحه كل الاطراف.
0: ايوه
1: مريحانا، مريحه الاهل، مريحه الابن، مريحه كل حاجه.
0: أيوة.
1: فانا مع مدرسه لا سيبوا الدنيا تمشي زي ما ربنا عايزها تمشي، ما تعفروش في حاجه وما تشدوش العيال اللي هو لا لازم يبقوا هنا، وطالما هو خلاص يعني هو عمل السيناريو ده هيعرف يتعامل معايا أنا كليليان أو كلولو.
0: واو.
1: مع مشاعري هيعرف يطبطب عليا لو أنا متضايقة.
0: صح.
1: هيعرف ياخد باله منها هناك لو هي يعني حست إنها لوحدها، مع أني حاسة إن هي جامدة برضو مش هيفرق معها قوي، يعني هو هيعرف يتعامل خلاص.
0: أيوة.
1: هو أحسن حاجة إن الدنيا تتساب كده في إيده هو.
0: لما رحت جامعة بس يعني ما طلعتش بره مصر طبعا، بس فاكرة كنت وقت أكلم مامتي وقعد أبقى خايفة قوي من حاجة وبتاع، تقولي ليزا ربنا يعني أقرب لي، يعني موقف تافه بس كنت بقى خايفة من الكلاب في الشارع وما قعد أكلمها لا ماما خليكي معايا في التليفون، دايما بحس إنها قريبة مع إن هي في بلد تاني، وكان دايما تقولي ربنا قريب ليكي، وفعلا شوفي بقى يعني سيبك من موقف الكلاب بعدين، أدركت الأم لما بتكون ماسكة في ربنا وبتوصل لك حتى لو كلام كاجوال قوي في موضوع بسيط، انت بعدين ده بيبقى زي ما انت قلتي بتزرعي الحاجة، بتبني المبنى، فده بيبقى الروتس اللي بتخلينا احنا نكمل بعدين في حاجات. فدونت اندرستيميت خالص اللي انت عملتيه ده، عشان انا اي بليف ده البداية. هنعمل سيزن 2 بقى.
1: ايوه بعد ما رجع نشوف الاخبار.
0: مبسوطة قوي يا لولو، وعارفة ان كتير قوي بيسمعونا. لو انتوا بتسمعونا وفي نفس الحتة دي اكتبوا لنا رسالة تحت، نحب احنا كمان نسمع.
2: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم إنه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نفسي أبدأ اللقاء بتاعنا بقصة خرافية أو غير حقيقية، قصة موضوعة. تقول القصة أن المسيح كلف الرسول بطرس أن يتأكد من هوية من يدخلون السماء. الكاثوليك بيقول إنه يتأكد إن اللي داخلين السماء كاثوليك، والأرثوذكس بيقولوا إن بطرس يتأكد إن اللي داخلين السماء أرثوذكس، والإنجليين بيقولوا إن كمان بطرس لازم يتأكد إن اللي داخلين السماء إنجليين. أنا شخصياً هقول إن بطرس حسب القصة الموضوع عادية كان عليه أن يتأكد إن كل اللي داخلين للسماء كاثوليك. على أي حال، كان بطرس دقيق جداً وأمين ومتيقظ وذكي جدا. لاحظ بطرس ان هناك من دخلوا السماء دون ان يمروا عليه، فسألهم. كتير منهم جاوبوا وقالوا انا مؤمن بس، لا ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا انجيلي. بطرس استغرب وفكر ازاي يعرف الناس دول دخلوا الى السماء دون ما يمروا عليه. وفي ليلة من الليالي أخذ الكشاف بتاعه ومر حوالين السور واكتشف الحقيقة، شخص ما بيساعد الناس إنهم ينطوا فوق سور السماء. ولما نور الكشاف بتاعه كانت المفاجأة إن الشخص ده كان المسيح نفسه، لأن هو اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والسؤال هو يا ترى ماذا يفعل يسوع في السماء؟ خلينا بقى جد، سيبنا من القصة الموضوعة وكل واحد فينا يحكيها بطريقته، لكن الحقيقة الأكيدة أن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. على أي حال، ماذا كان يفعل يسوع في السماء؟ ماذا كان يسوع يفعل في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء الآن؟ واحد، يسوع يشفع فينا. نعم، من الذي مات بل بالحري قام؟ يسوع الذي أيضا يشفع فينا. مكتوب في رسالة يوحنا الأولى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع الآن في السماء يشفع فينا. 2، ذكرت فيما سبق أن يسوع في السماء يمتعنا بحمايته. يقول والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. يسوع وعدنا قائلا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في فيليب 4:18 فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. وبالفعل الرب يسوع صعد إلى العلاء وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا، أعطانا عطية الروح القدس وأعطانا مواهب الروح القدس. والآن قبل أن أسترسل في حديثي، بعد أن عرفنا أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، علي أن أتوقف لحظة مع آية الحفظ. آية الحفظ رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8، يقول الرسول بولس ردد من فضلك مع الكلمات قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ردد من فضلك الآية معي مرة تانية، تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ماذا يفعل يسوع في السماء؟
هذا ما سوف نكمل الحديث عنه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يعمل يسوع في السماء؟ ذكرت أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، وأضيف بعدا رابعا رائعا، يسوع في السماء يشجعنا. نعم، هل تذكر معي في سفر الأعمال أصحاح 6 إسطفانوس في محاكمته أمام مجمع اليهود وقبيل رجمه؟ يقول الكتاب: شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، قائما عن يمين الله. إننا نرى يسوع بعد قيامته في المجد دائما جالسا جالسا عن يمين العظمة، لكن هنا يسوع قائم لكي يقف مشجعا مستقبلا لأول شهيد في الكنيسة المسيحية إسطفانوس. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشجع المؤمنين. بولس كان في رحلته إلى روما لكي يحاكم، وقامت ريح غير عادية وزوابع وعواصف كادت تغرق السفينة، كادت السفينة تتكسر وتغرق، رموا الأثاث، أثاث السفينة. وقال بولس: إن ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده وقف بي وقال: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. الرب يقف إلى جوار بولس وهو ذاهب لكي يحاكم لأجل الإيمان بالإنجيل لكي يشجعه. وبولس نفسه يقول أيضا في آخر رسالة كتبها، رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4، يقول: في احتجاجي الأول، في جلسة المحاكمة الأولى، الجميع تركوني لا يحسب عليهم. استمع، التفت من فضلك ماذا يقول بولس: لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. يسوع في السماء يشجع المؤمنين. التفت إلى ما حدث ليوحنا وهو في جزيرة بطمس، منفي في جزيرة الموت الحي كما يطلق عليها، وهو وحيد في جزيرة بطمس. هناك يظهر الرب له ويقول: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. يقول الرب: الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ويظهر الرب نفسه ليوحنا في جزيرة بطمس: السيد، الراعي، الممسك السبعة الكنائس، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، إنه ملك الملوك ورب الأرباب. وماذا أقول أيضا فيما حدث بالنسبة لراعي كنيسة سمرنا كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 2؟ بوليكاربوس هو راعي كنيسة سمرنا الذي وجه إليه الرب حديثه في رؤيا 2 الآية 10، يقول: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجرب.

فينا يسوع يمتعنا بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع في السماء يشجعنا. فكر في هذه المعاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق. أنا أذكرك بآية الحفظ: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. قد جهدت. الله لم يعدنا بطريق سهلة، لكنه وعدنا أنه معنا. هو يقول: دفع إلي كل سلطان. هو يعدنا: ها أنا معكم كل الأيام. هو الذي يقول لك: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. هو الذي قال ليشوع: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل الأرض. تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل. أما أمرتك: تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تحدي التطبيق هو: مهما تواجه من ضيق ومن متاعب بسبب إيمانك، ثق في وعد المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. والآن إلى ختام الكلام: في المسيح يعظم انتصاري بالذي فداني باذلا دماه، حاملا عني كل الخطايا، واهبا لي الحياة. إن سرت في القفار أو في البحار، لا يخفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي لي. في المسيح يستنير عقلي، تصبح حياتي كلها سرور. ألقي عني كل هم قلبي، أسعد مدى الدهور. ولو مررت في كرب وضيق، بربي دوما ألتقي، إذ بكل حزني يضمحل، هكذا سأرتقي. في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة، إذ به أعاين السماء ناظرا إلى الإله. فيا لبهجتي، مخلصي قد حمل عني القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع

0: واهبا لي الخلاص. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يا رب جايين لك بنهدي قلوبنا من كل الدوشة اللي حوالينا، جايين لك عارفين انك ملجأ راحة وأمان.

ادينا يا رب نتمتع بيك بكلامك وأفكارك، ادينا أحلامك لحياتنا، ادينا طاقة يا رب لأيامنا اللي جاية. تعالى لقلبي وقلب كل حد بيسمعنا، واسمع صرخاتنا الغير منطوقة، تلامس مع الحيرة اللي مش بنعرف نعبر عنها، وبدد ده كله يا رب. ارمينا من نهرك، عطشانين للقعدة الحلوة معاك.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء والأصدقاء مع بورتري صورة المسيح. أريد أن أعبر عن شكري وامتناني للرب من أجل كل مستمعة وكل مستمع يتواصل معنا ويكتب ويعلق ويسأل، ونحن على استعداد للتواصل معك. هناك فريق من الخدام متخصص ومتفرغ للإجابة عن الأسئلة. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يتشكل عن طريق كلمة المسيح وعن طريق روح المسيح. تحدثنا كثيرا عن كيف تستفيد من الكلمة، اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق. وفي الحلقة الماضية تساءلنا مع التلاميذ، يا رب علمنا أن نصلي. وفي هذه الفرصة سوف أجيب عن سؤال هام جدا محوري، ما هي الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الصلة، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. الصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. طفل وقف على شاطئ الأسكندرية، رافع إيديه لفوق، إيديه الاتنين لفوق. جده عد عليه، لقى رافع إيديه لفوق. جده راح مشوار ورجع، لقى حفيده لسه رافع ايديه فوق. وبعدين بص لحفيده قال له، حبيبي انت رافع ايديك لفوق ليه؟ قال له، لاني بطير الطياره بتاعتي يا جده، الكايت، الطياره الورق. جده رفع النظاره فوق ونزلها تحت، قال له، حبيبي انا مش شايف الطياره بتاعتك. الحفيد قال له، ولا انا كمان يا جده مش شايفها، لكن الخيط في ايدي، الخيط في ايدي يا جده. والصلاة هي الخيط، الصلاة هي الصلة التي تربطنا بشخص إلهنا. والصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح. الصلاة هي الصلة، والصلاة هي تقديم الأشواق. لذلك تقدم إلى الرب بحمد، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. قل له، يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. الصلاة إذن هي الصلة، والصلاة هي تقديم أشواقنا لله في شخص المسيح. كيف نصلي؟ في ملاحظات كثيرة على كيف نصلي، سوف أبدأ في هذه الحلقة ببعض الملاحظات، لكنني سوف أكمل هذه الملاحظات في الحلقة القادمة. نمرة واحد، نموذج الصلاة الربانية هو المكت، هو المكت، هو مكت الصلاة. الصلاة الربانية، أبانا الذي في السماوات، واحد، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أول ثلاث طالبات في الصلاة تختص بالله، أبانا، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. فنحن نتحدث إلى الله كالأب، ونحن الأبناء. لذلك لتكن صلاتك تلقائية، أبانا، أبانا الذي في السماوات. لذلك من فضلك اخرج برا المنشتات المحفوظة، واخرج برا التجمد في فرصة الصلاة، فأنت تتحدث مع أبيك السماوي. أول ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بالله كالأب، لذلك لتكن صلاتك تلقائية. حاجة تانية في الصلاة الربانية نتعلمها، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بالمؤمن وعلاقته بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذلك نقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تختص بعلاقتنا بنفسنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقتنا بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقتنا إذا كان لنا علاقة بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك الصلاة الربانية تقدم لنا مكت رائع. أول ثلاث طلبات تختص بالعلاقة مع الله، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بعلاقة المؤمن بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذا علاقتنا مع الله أولوية مطلقة. لذلك يقول الكتاب لكن اطلبوا أولاً، يقول يسوع اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. اعطي للرب أولوية في صلاتك. لذلك افتكر باستمرار أن الله هو أبوك. نعم، وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. ما أروع وأقدس وأجمل وأكمل أول كلمة في الصلاة الربانية، أبانا أشكرك يا رب لأنك لم تعطني روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذت منك روح التبني الذي به أصرخ يا أبا الآب. فالروح نفسه يشهد لي أني ابن لك، وإن كنت ابناً فأنا وارث لله بالمسيح. له كل المجد في كلمته وكنيسته إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 76 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لآساف، تسبيحة.
1: الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليمة مظلته، ومسكنه في صهيون. هناك سحق القصي البارقة، المجن والسيف والقتال. أبهى أنت أمجد من جبال السلب، سلب أشداء القلب، ناموا سانتهم، كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكما، الأرض فزعت وسكتت، عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.

لما تروح الدكتور مش بيدور على الأعراض اللي عندك، مش بيقولك الحقيقة أنت بتكح طب خد حاجة للكح، أنت عندك رشح طب خد حاجة للرشح. المفروض أنه الطبيب الشاطر أنه بيعالج اللي من وراء الأعراض دي، بيعالج الأصل، بيعالج الداء، بيعالج المرض. النهاردة في حلقتنا هنحكي عن الفكرة دي، عن إيه اللي وراء تصرفاتنا، إيه اللي وراء أفعالنا، إيه الدوافع اللي بتخلينا نتصرف. ببساطة افحص دوافعك. حاجات كتير من اللي بنعملها ما بنبقاش الحقيقة بنعنيها هي مباشرة، لكن بنعملها أسباب تانية وراها. الحاجات بقى اللي بنعملها ببساطة وحب بدون دوافع تانية خفية ومستترة هي اللي بتقول حقيقتنا بجد احنا مين. المفروض بقى اني اسعى دايما ان ازود التطابق ما بين دوافعي واسبابي مع اللي بعمله. يعني ايه؟ يعني اخلي اللي ورا المستتر الخفي الدافع يبقى زي بالظبط اللي بعمله. كل ما زاد التطابق، كل ما زاد الاتنين زي بعض مظبوطين بدون اختلاف، كل ما بقيت انسان فعلا حقيقي وعرفت نفسي صح. لكن كل ما زاد الاختلاف، كل ما زادت الفجوة بين الاتنين دول، كل ما بزاد زيفي وخداعي وعدم حقيقيتي. عشان تقدر تعمل ده عايز اقولك ثلاث افكار. فكرة الاولانية مراجعة وفحص النفس. خلي كل يوم كل وقت عندك وقت تقعده تراجع تفحص فيه نفسك وتفحص فيه الحاجات اللي عملتها. انا عملت ده ليه؟ وتشوف انت عملت ده ليه فعلا وبجد. الحاجة التانية خلي عندك شخص قريب منك، الشخص ده يقولك ويشاورلك على الحاجات اللي حس ان دوافعك ما كانتش سليمة فيها. الحاجات دي هتضايقك لما يقولها لك وهتزعل منه، بس مهم تخلي الشخص الامين ده يكون موجود عشان يقولك الحاجات الحرجة الحساسة دي. الحاجة الاخيرة خلي نفسك وسط مجتمع حقيقي صحي، مجموعة من 3-4-5 تبقى بتقعد فيهم تكشف نفسك قدامهم، تقول لهم على فكرة انا لما عملت الموقف ده كنت أعني حاجة غير اللي أنا أقصدها، وتقول لهم أنا عايزكم تصلوا معايا وتفكروا معايا وتتابعوني وتراجعوني. وجودك وسط مجتمع صحي، وجودك مع شخص مرشد قائد يوجهك يظبطك يصلح لك يقولك، مراجعتك لنفسك وفحصك لنفسك يساعدك لتطابق دوافعك مع تصرفاتك، يساعدك لتطابق اللي ورا مع اللي ظاهر وباين للناس قدام. من فضلك خلي دوافعك مظبوطة، دوافعك سليمة لو عايز تصرفاتك تبقى سليمة.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملأ الودان، صوته يملأ القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5-8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده: طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر. يقول كده: من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول: إن رعيت إثما في قلبي. يعني ايه رعيت؟ يعني كبرت وحوطت وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بيا. ليه؟ لأنه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الإلهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول له: ربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفة في السكة، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفة في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعاينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب: فاديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2 عدد 21، بيقول: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى: مقدسا. جاية بين فصلتين في الكتاب كده، محطوطة لوحدها مخصصا، وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى: مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حط مقدسا قبل نافعا، الرب حط مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كأنه ربنا بيقول: قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانيين 12-14: اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكأنه بيقول: أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متحقين قلوبهم أواني نظيفة
تحمل حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رؤساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، رسالتي النهاردة ليك عن موضوع مهم جدا، عن القلق. الرجل اللي في عهدتك الآن خايف يطلبوه في الجيش ويدخل الحرب. انت محظوظ بالموقف ده ولازم تستغله كويس. شوف، المشاكل اللي فيها قلق وانتظار وخوف دي غالبا ما بتكون في صالحنا لو انت منتبه ومصحصح. اولا، انت لازم تعرف ان العدو الله عنده استراتيجية محددة عاملها للبشر في وقت المشاكل والخوف. هو بيتوقع من البشر انهم يستحملوا الضيق والألم الناتج عن الانتظار بصبر. والحكاية دي علشان تتم، العدو اللي هو الله عامل خطة. الناس هتقوله لتكن مشيئتك، وهو في المقابل هيدلهم القدرة على الاحتمال ويقدم لهم الحلول على هيئة خبز اليوم بيومه. وطبعا البشر لو سمعوا الكلام هيطلعوا من التجربة بأفضل الخبرات، بس احنا طبعا مش هنسمح بكده. اول حاجة هنعملها اننا نخليه ما يفكرش في مشكلته وبس. لا، احنا نديله افكار اكتر مرتبطة بمشكلته، افكار عن مشاكل لسه ما حصلتش، ونخليه يشيل همها ويتعذب بيها كأنها كلها حصلت. وبدل ما يبقى عنده هم واحد بيقدمه في صلاته للعدو، احنا هنخترع له هموم من خياله ونشيلها، نكركب الدنيا على دماغه. ادي لك مثال علشان تفهم. يعني لو بني ادم اترفد من شغله وهي دي المشكلة اللي عنده دلوقتي، يسرح بخياله بقى وخليه يفكر، طيب لو جالي مرض هجيب فلوس منين؟ ولو ما لقيتش شغل هعمل ايه؟ طيب لو مراتي اترفدت هي كمان هنعمل ايه؟ سيبه بقى في الكراكيب دي وقعد اتفرج. بس ده مش اهم حاجة، مهم قوي انك تخليه يشتغل مع نفسه بعيد عن العدو. يحاول يصبر ويشيل همومه اللي صورها له خياله لوحده، ويستسلم في عذاب الصبر على حاجات ما حصلتش اصلا. والظريف هنا ان العدو مش هيساعده في خيالاته دي، ويبتدي اللعبة بقى. خليه يغضب على العدو ويتغاظ منه ويفكر ازاي العدو سايبه يتألم بالشكل ده. احساس لذيذ قوي يا علقم وانت بتتفرج عليه وهو عمال يحرق في روحه بنار، وخياله هو اللي مولع النار دي. اوعدك هتتسلى جامد جدا. وبعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، بما انه معتمد على نفسه تماما في القصة دي، ابتدي قدم له وسائل يرفه بيها عن عذابه. ست حلوة مثلا، ما هو متعذب يا عيني. وخليه يسمح لنفسه بالاعذار، وبدل ما يقول انا وقعت في خطية شهوة او انا مقصور بالغضب، لا، يسامح روحه ويدلها عذر ورا عذر. وانت فاهم بقى، مش هوصيك، العب. القلق فوائده كتير قوي، استخدمها بذكاء. عمك المحب خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 5 أكتوبر، مصدر الأمان الحقيقي. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للأمان الحقيقي.
1: لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. مزمور 5:12. داود كان واثق في حاجة واحدة، وهو أن الرب بيبارك الصديق، وإحنا كمان لازم يكون عندنا نفس الإيمان. كتير اتخزلنا من حاجات كنا متوقعين أننا ناخد منها الأمان والبركة، فكتير من المؤسسات السياسية والأنظمة الاقتصادية بنشوفها بتنهار قدامنا، لكن في حاجة واحدة بس في الحياة دي لسه ثابتة ومتغيرتش، وهي أن الرب بيبارك الصديق. قد إيه دي بركة كبيرة؟ الحقيقة دي البسيطة والثابتة ليها أثر كبير مهم قوي على الطريقة اللي بنعيش بيها. فمن ناحية إحنا محتاجين نكرس وقت ومجهود أقل علشان نوفر الأمان من مصدر مادي، ومن ناحية تانية إحنا محتاجين إننا نكون مشغولين أكتر إننا نعيش حياة نقية قدام الرب، وده عشان نكون مستعدين لبركة الرب اللي بيحفظها للشخص البار بس. بركة الرب بتجيب معاها حماية لحياتنا كمان. داود بيقول كأنه بترس تحيطه، يعني بتحاوط الصديق بالرضا. بركة الرب بتحوط المؤمن زي الترس اللي بيحميه، فلما بنعيش في بر يسوع هنلاقي بركة الرب بتحاوط حياتنا من كل ناحية بالظبط زي الدرع، بيحمينا من عواصف وضغوط الحياة لأنها بتقف بيننا وبين قوى الشر اللي بتحاول تدمرنا، واللي بيكون صعب علينا إننا ننتصر عليها بحكمتنا أو بقدرتنا الشخصية. فملناش حماية من القوى دي اللي ما نقدرش نشوفها إلا من خلال ترس الرب، بركة الرب، وهو ترس مش متشاف برضو لكنه ما يتغلبش أبدا. كتير بنحتاج إننا نعيد وجهة نظرنا في ترتيب أولويات حياتنا، فحياة البر بيجي من وراها مكسب أكتر وأحسن، عشان كده فهي تستحق إننا نديها الأولوية واهتمام أكتر من إننا نحقق طلباتنا واحتياجاتنا ومصالحنا الشخصية. وده اللي بيأكده يسوع في متى 6:33، فبيقول لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
0: يا رب ساعدني أن يكون اهتمامي الأكبر هو بحياة البر مش بنجاحي أو مصالحي الشخصية. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نفسي أبدأ اللقاء بتاعنا بقصة خرافية أو غير حقيقية، قصة موضوعة. تقول القصة أن المسيح كلف الرسول بطرس أن يتأكد من هوية من يدخلون السماء. الكاثوليك بيقول إنه يتأكد إن اللي داخلين السماء كاثوليك، والأرثوذكس بيقولوا إن بطرس يتأكد إن اللي داخلين السماء أرثوذكس، والإنجليين بيقولوا إن كمان بطرس لازم يتأكد إن اللي داخلين السماء إنجليين. أنا شخصياً هقول إن بطرس حسب القصة الموضوع عادية كان عليه أن يتأكد إن كل اللي داخلين للسماء كاثوليك. على أي حال، كان بطرس دقيق جداً وأمين ومتيقظ وذكي جدا. لاحظ بطرس ان هناك من دخلوا السماء دون ان يمروا عليه، فسألهم. كتير منهم جاوبوا وقالوا انا مؤمن بس، لا ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا انجيلي. بطرس استغرب وفكر ازاي يعرف الناس دول دخلوا الى السماء دون ما يمروا عليه. وفي ليلة من الليالي أخذ الكشاف بتاعه ومر حوالين السور واكتشف الحقيقة. شخص ما بيساعد الناس إنهم ينطوا فوق سور السماء. ولما نور الكشاف بتاعه كانت المفاجأة إن الشخص ده كان المسيح نفسه، لأنه هو اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والسؤال هو يا ترى ماذا يفعل يسوع في السماء؟ خلينا بقى جد، سيبنا من القصة الموضوعة وكل واحد فينا يحكيها بطريقته، لكن الحقيقة الأكيدة أن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له إبن الله فليست له الحياة. على أي حال، ماذا كان يفعل يسوع في السماء؟ ماذا كان يسوع يفعل في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء الآن؟ واحد، يسوع يشفع فينا. نعم، من الذي مات بل بالحري قام؟ يسوع الذي أيضا يشفع فينا. مكتوب في رسالة يوحنا الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع الآن في السماء يشفع فينا. 2، ذكرت فيما سبق أن يسوع في السماء يمتعنا بحمايته. يقول: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. يسوع وعدنا قائلا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في فيليبي 4:18: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. وبالفعل الرب يسوع صعد إلى العلاء وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. أعطانا عطية الروح القدس وأعطانا مواهب الروح القدس. والآن قبل أن أسترسل في حديثي، بعد أن عرفنا أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، علي أن أتوقف لحظة مع آية الحفظ. آية الحفظ رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. يقول الرسول بولس: ردد من فضلك مع الكلمات، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ردد من فضلك الآية معي مرة تانية، تيموثاوس الثانية أصحاح 4 الآية 7 و8. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ماذا يفعل يسوع في السماء؟
هذا ما سوف نكمل الحديث عنه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يعمل يسوع في السماء؟ ذكرت أن يسوع يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، وأضيف بعدا رابعا رائعا، يسوع في السماء يشجعنا. نعم، هل تذكر معي في سفر الأعمال أصحاح 6 إسطفانوس في محاكمته أمام مجمع اليهود وقبيل رجمه يقول الكتاب: شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، قائما عن يمين الله. إننا نرى يسوع بعد قيامته في المجد دائما جالسا جالسا عن يمين العظمة، لكن هنا يسوع قائم لكي يقف مشجعا مستقبلا لأول شهيد في الكنيسة المسيحية إسطفانوس. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشجع المؤمنين. بولس كان في رحلته إلى روما لكي يحاكم، وقامت ريح غير عادية وزوابع وعواصف كادت تغرق السفينة، كادت السفينة تتكسر وتغرق، رموا الأثاث أثاث السفينة. وقال بولس: إن ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده وقف بي وقال: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. الرب يقف إلى جوار بولس وهو ذاهب لكي يحاكم لأجل الإيمان بالإنجيل لكي يشجعه. وبولس نفسه يقول أيضا في آخر رسالة كتبها، رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4، يقول: في احتجاجي الأول، في جلسة المحاكمة الأولى، الجميع تركوني لا يحسب عليهم. استمع، التفت من فضلك ماذا يقول بولس: لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. يسوع في السماء يشجع المؤمنين. التفت إلى ما حدث ليوحنا وهو في جزيرة بطمس، منفي في جزيرة الموت الحي كما يطلق عليها، وهو وحيد في جزيرة بطمس. هناك يظهر الرب له ويقول: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. يقول الرب: الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ويظهر الرب نفسه ليوحنا في جزيرة بطمس: السيد، الراعي، الممسك السبعة الكنائس، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، إنه ملك الملوك ورب الأرباب. وماذا أقول أيضا فيما حدث بالنسبة لراعي كنيسة سمرنا كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 2؟ بوليكاربوس هو راعي كنيسة سمرنا الذي وجه إليه الرب حديثه في رؤيا 2 الآية 10، يقول: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ما أروع تشجيع الرب بوليكاربوس. وبالفعل في يوم 22 فبراير عام 155 وضع بوليكاربوس حياته واستشهد لأجل الإيمان بالمسيح. إن يسوع في السماء يشجعنا، يسوع في السماء يشفع فينا، يسوع يمتعنا بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع في السماء يشجعنا. فكر في هذه المعاني. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق. أنا أذكرك بآية الحفظ: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر، قد جهدت. الله لم يعدنا بطريق سهلة، لكنه وعدنا أنه معنا. هو يقول: دفع إلي كل سلطان. هو يعدنا: ها أنا معكم كل الأيام. هو الذي يقول لك: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. هو الذي قال ليشوع: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل الأرض، تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تحدي التطبيق هو: مهما تواجه من ضيق ومن متاعب بسبب إيمانك، ثق في وعد المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. والآن إلى ختام الكلام: في المسيح يعظم انتصاري بالذي فداني باذلا دماه، حاملا عني كل الخطايا، واهبا لي الحياة. إن سرت في القفار أو في البحار، لا يخفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي لي. في المسيح يستنير عقلي، تصبح حياتي كلها سرور، ألقي عني كل هم قلبي، أسعد مدى الظهور. ولو مررت في كرب وضيق، بربي دوما ألتقي، إذ بكل حزني يضمحل، هكذا سأرتقي. في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة، إذ به أعاين السماء ناظرا إلى الإله. فيا لبهجتي، مخلصي قد حمل عني القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع، واهبا لي الخلاص. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح هدر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

تاني العدد التاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا. أهلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا، إنما هي حقيقة عبادة حقيقية. هدف منا أنه كل اللي عم يسمع يعرف أنه عبادة الله هي جزء من كياننا. الله خلقنا لحتى نعبد، ورح نكون دايما بنقص إذا ما كنا عم نعبده. الله خلق وحط العبادة فينا، كوننا بطريقة أنه تكون علاقتنا مع بعض ومع الناس ومع حياتنا وحتى علاقتنا مع أنفسنا نابعة من هيدي العبادة، العبادة الحقيقية اللي بتكون معه. الشخص اللي بيتعرف على الله لابد أنه يوصل لمرحلة بيكون بحاجة وبعطش إلى عبادة بشكل مستمر. وهيدي الأوقات السيشنز اللي منقدمهم أوقات عبادة هي لحتى نقول أنه عبادة الله هي شيء حقيقي، مش مجرد كلام ولا مجرد تعبئة هوا. اليوم رح يكون تركيزي كل الوقت على كيف الله بده ينا نكون نشبه يسوع، وأنه أفضل شيء منوصله بحياتنا حتى نسر قلب الله أنه نكون منشبه الرب يسوع المسيح. بصلي أنه تكون هذه الفترة فترة بركة لكل اللي قرروا ينضموا لنا بها النص ساعة من العبادة.

منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. ما بفتكر في شهوة على قلب الآب أكتر من إنه يشوفنا عم نتغير على صورة ابنه، لأنه هيدا اللي بتقوله كلمته. بيقول بالإصحاح الثامن من رسالة رومي: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ما في شيء على قلب الآب أجمل من إنه يشوفنا على صورة يسوع، بس ما بيقدر يعملنا على صورة يسوع إذا ما كانت هيدي شهوة قلبنا نفسها، إنه تلتقي شهوة قلبنا مع شهوة قلبه، إنه تصير شهوة قلبي أنا كمان إني أقول له: يا رب بدي كون على صورة ابنك، بدي تعملني على صورة ابنك. لما عم نقول منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس، ما إلا معنى عبادتنا كلها إذا ما غيرتنا على صورة يسوع، إذا ما صرنا نشبه يسوع والناس يشوفوا مجد الله فينا. العبادة لا تسر قلب الله، والعبادة التي لا تسر قلب الله ببطل اسمها عبادة، بصير اسمها مشاعر، اسمها شو بدكن تسموها سموها، بس مش عبادة. لأنه العبادة الحقيقية هي أن تأتي بسرور إلى قلب الله، والسرور الوحيد الذي يسر الله، يسر قلب الله، هي أنه يشوفنا على صورة ابنه. بالبيت اللي قبله كنا عم نقول: أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في يا قدوس. إذا حقيقة يسوع حي فيي، إذا الروح القدس حي فيي، لابد أنه يكون عم يشتغل في قلبي، في كياني، في تصرفاتي، حتى يخليني يكون عم بشبه صورة يسوع. وبالآخر: فيراك الناس فيا يا قدوس. أجمل شيء بيشوفه الآب فينا هو أنه يشوف صورة يسوع فينا.

هتيجي ومش هتتأخر. إعلان إيمان بأنه رح يجي على حياتنا بشكل شخصي. المرأة الزانية اللي كانت موجودة ببيت سمعان الفريسي لما الرب يسوع راح زاره، دخلت امرأة زانية وجت لعند الرب يسوع وبلشت تبكي على إجري وتغسل إجري بدموعها تمسحهم بشعرها. منظر رائع مهوب. رب يسوع أكيد بتخيل كان قاعد عم يتفرج عليها وشايف توبتها، شايف انكسار قلبها، وبنفس الوقت شايف كبرياء الفريسي اللي كان داعيه. فريسي متكبر قاعد شايف امرأة عم تبكي عند إجرين يسوع، اعتبر انه هذا عمل لا يليق، وقال لو كان عرف ما هي، مش من هي، ما هي، مثل كأنه هي شيء ما إلى قيمة. ولكن رب يسوع بكل رقة بكته لسمعان الفريسي، قال له يا سمعان أنا دخلت بيتك، وكان في عادة أنه مفروض يدهن رأسه بمي، يعطيه مي على القليل، على الأقل يغسله رأسه من حر النهار وكل اليوم بالشمس. يمكن دخل بيته في عادة يغسل له إيديه، يغسل له وجهه. قال له ما سكبت نقطة مي على راسي من لحظة ما دخلت بيتك، من لحظة ما هالامرأة دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي وغسلت إجري بدموعها. قال له لأنه غفر لها كثير، أحبت كثيرا. شو عم تقدم له ليسوع؟ شو عم تقدمي له ليسوع؟ هل اللي عم نقدم له إياه فتات عبادة؟ فتات من عبادتنا؟ نعتبر إن إحنا منعبده؟ نسأل أنفسنا مين بعبد أكتر بحياتي؟ يسوع أو الأشياء؟ يسوع أو الناس؟ يسوع أو مركزي؟ قديش حب يسوع أخذ من قلبي؟ قديش حب يسوع أخذ مكان في حياتي؟ بتقدر تقول له أنا بحبك أكتر وأغلى من أي شيء، ولا لأنه هو بيعرف قلبي؟ إذا قلت له بحبك أكتر من شيء، من من من من, من كل شيء، بيعرف قلبي إذا عم أكذب عليه أو لا، بيعرف إذا اللي عم أقوله حقيقي ولا مش حقيقي، لأنه مكتوب عنه وهو حقا هيك، إنه فاحص القلوب ومختبر الكلى. ممكن أخدع أي حدا بس مستحيل أخدعه له. إذا قلت له أنت أغلى ما في حياتي بيصدقني؟ أنا بصدق نفسي؟ أنا مسبي فيك

حب يسوع رائع، محبتنا لإله لازم تكون كمان رائعة، لازم نكون مثل ما بتقول عروس النشيد: أنا مريضة حبا، أنا مريضة حبا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء في كل مكان، طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم. شكر من القلب لكل الذين يرسلون بالتعليقات والأسئلة والإضافات، ونشكر الرب من أجل فريق متخصص يمكن أن يجيب وأن يستجيب وأن يتواصل مع كل واحدة وواحد فينا. بورتري صورة المسيح، أهلا وسهلا بكم. الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا، والصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح. تحدثنا كثيرا عن الصلاة، تحدثنا عن أخطاء في فهم الصلاة، وتحدثنا عن كيف نصلي، واتخذنا من الصلاة الربانية المكت، النموذج الرائع للصلوات التي بها نصلي إلهنا. وفي الحلقة الأخيرة قلت علينا أن نصلي بإيمان، يقول الكتاب وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، وعلينا أن نعتمد على معونة الروح القدس، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله، يعني الموضوعات كما ينبغي، الطريقة التي بها نصلي. وهذا يدفعني لكي أتحدث عن كيف أصرف فرصة في الصلاة مع الرب، كيف أصرف فرصة في الصلاة مع الرب لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها، كيف أصرف فرصة في الصلاة. وعندي بعض الأفكار الهامة جدا. كيف أصرف فرصة في الصلاة؟ الصلاة تسبيح، في الصلاة تسبيح. لذلك أنا أدعوك أن تتعلم وتتدرب إنك كيف تدخل أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. يقول في مزمور 135: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا، سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو. فالصلاة تسبيح، لذلك يمكنك أن تصلي بسفر المزامير، أن تصلي بتسبيحات المزامير. وفي الصلاة اعتراف، في الصلاة تسبيح، وفي الصلاة اعتراف. يقول الكتاب: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. يقول: خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم حتى لا يسمع. في الصلاة اعتراف، يقول الكتاب يوحنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الصلاة تسبيح، الصلاة اعتراف، وفي الصلاة طلب، طلب. لذلك يقول الكتاب: ويكون أني قبلما يدعون أني أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. في الصلاة طلبة، يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. لذلك في الصلاة تسبيح واعتراف وطلبة. 4. في الصلاة شكر، تعلم كيف تشكر. يقول: اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ويقول أيضا: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. كيف أصرف فرصة في الصلاة؟ في الصلاة تسبيح، في الصلاة اعتراف، في الصلاة طلب، في الصلاة شكر، في الصلاة انتظار. قل للرب: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. قل للرب: على مرصدي أقف، على مرصدي أقف وأنتظر وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. تسبيح، اعتراف، طلب، شكر، وانتظار. والصلاة تشكل حياتنا لكي نصير على صورة المسيح بفعل الكلمة وعمل الروح القدس في الصلاة. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أدعوك أن تنتظر الرب. أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وإلى حلقة جديدة من بورتري أروع صورة المسيح.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الخامس. هلم الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم، المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البر تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن.

هنا والآن، واحد من الشعارات الكتير اللي بتتردد حوالينا دلوقتي في حياتنا بسبب تعليم كتير قوي بنسمعه. بس ازاي بنفهم الكلمة بتاعت هنا والآن دي، والأهم ازاي بنعيشها وبنطبقها؟ في ناس بتطبقها غلط وبتعيشها غلط، وفي ناس بتطبقها وبتعيشها صح. في سكة ان بعرف نفسي، في سكة ان بتغير، في سكة ان بفكر انا ابقى ايه احسن وافضل، لازم اطبق التعبير ده صح. ناس كتيرة بتفهمها ان اللي انا حاسس بيه دلوقتي اعيشه واقوله واطبقه. حلو ان انا اعرف اعبر عن نفسي، حلو ان اللي انا حاسس بيه دلوقتي اعرف اقوله، ده كويس في فكرة هنا والآن. لكن الاصعب، لكن الاسوأ، لكن الوحش في التعبير ده في اوقات كتيرة ان اللي حسه اعمله. يعني مثلا هنا والآن انا عايز امشي من هذا المكان، اروح مشي. هنا والآن انا مش شاعر ان انا مبسوط ان انا اقعد اصلي، فمش اصلي. هنا والآن انا متضايق من الجروب ده، من المجموعة دي، فهسيبكم وامشي. اوقات كتير قوي في سكة مسيرتنا، في سكة تغييرنا، في سكة تشكيلنا، في سكة ان انا اعرف نفسي، محتاج اعرف هنا والآن انا حاسس بايه، لكن مش عشان بس افضل هنا والآن، لكن عشان اتغير وافكر ازاي اطور من نفسي، ازاي اضبط نفسي، ازاي اضغط على نفسي عشان اعرف اكون بتغير للاحسن. الجزء الايجابي في الشعار هنا والآن ان انا مش هنحصر في الماضي، ان انا مش هفكر في امبارح، ان انا مش هفكر ايه اللي حصل لي وايه اللي كان وايه اللي اذاني وافضل قاعد في الماضي، لكن افكر ان هنا والآن هو ده اللي انا مهم دلوقتي اشتغل عليه. هنا والآن هو ده اللي مهم ان انا افكر فيه، بس مش عشان بس افضل فيه، عشان خاطر اطور من نفسي وابص لقدام وابقى شخص افضل واحسن. اوقات كتير بحتاج لتدريب عشان اغير نفسي. اوقات كتير لو فكرت بس هنا والآن في الجيم، فانا مش هقدر اشيل غير 5 كيلو، فهفضل بس بشيل 5 كيلو. لكن لو فكرت ان انا عايز اشيل 10 كيلو، فاقول ان هنا والآن لازم هتعلم واتدرب واعمل تدريبات عشان اتغير، عشان اكون في شكل وفي صورة احسن. ببساطة هنا والآن انا فين معناها انا مش بفكر في اللي ورا، لكن بتعلم من اللي ورا عشان افكر للمستقبل، افكر لبكرة اكون ايه في صورة احسن وفي شكل احسن، وازاي اطور نفسي. اوعى تنحصر في هنا والآن النهاردة في مشاعري واخد قرارات النهاردة في اللحظة بناء على مشاعري، واخسر كتير اوقات كتيرة بسبب ان انا خدت قرار بسبب اللي انا حاسه دلوقت عايز اعمله دلوقت، ومش مهم اللي حواليا بيفكروا في ايه، مش مهم اللي حواليا محتاجين ايه، ومش مهم الصح ايه، المهم هنا والآن انا عايز ايه. فكر دايما هنا والآن هيقودني لايه افضل لبكره.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من ربنا بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس. تقول لي بس أنا مش قادر أسمع صوته. ربما ربنا يكون بيتكلم ليك بطريقة وليا وليكي، بس احنا مش واخدين بالنا. أنا عندي شاهد مهم قوي في الحلقة دي وبعض الحلقات اللي جاية في أيوب 33 في حديث أليهو لأيوب. بيقول له كده في أيوب 33 عدد 12، يقول له: أنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك، لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ في ناس مخاصمين ربنا، يقول لك أنا صليت وما سمعت صوته، لأن كل أموره لا يجاوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. ربنا بيتكلم مرة واثنين وعشرة، بس الناس مش بتاخد بالها. حقيقة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العلاقة الشخصية، أنا ابني ليه، ومدام ابني بهسمع صوت بابا. بس النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة قوي قوي، عن الطرق اللي ربنا بيتكلم بيها. أول طريقة بيقول له الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. فعدد 15 من أيوب 33 يقول: في حلم في رؤية الليل. أول طريقة هتكلم عنها النهاردة في الله بيتكلم، وهي الرؤى والأحلام. ربنا كلم ناس كتير في الكتاب المقدس بالرؤى والأحلام. تقول له: بس دي كانت طريقة في العهد القديم. كلم إبراهيم في العهد القديم برؤية، وكلم ناس كتير قوي في رؤى، وكلم دانيال في رؤى، وكلم سليمان في ملوك الأول 3 في رؤية، وكلم ناس كتير في رؤى، وفي رؤى شهيرة جدا في كلمة الله. أو في العهد الجديد كمان كلم ناس كتير برؤى. تقول لي زي مين؟ يعني مثلا كلم بطرس في أعمال 10 برؤية، هو فوق السطح نايم، كلمه في رؤية. وبعدين كلم بولس في سفره برؤية، وكلم يوحنا برؤية كبيرة قوي قوي، حتى السفر موجود بعنوان سفر الرؤية، ورى له رؤى عن الأيام الأخيرة. لما تشوف الكتاب هتلاقي مليان أحلام ومليان رؤى. في ناس ربنا بيكلمهم بالرؤى والأحلام، وده على فكرة واحدة من الطرق اللي رجال الله اعتادوا ان هم يسمعوا ربنا بيهم. اعرف ناس كتير بس يكونوا مصليين واخدين وقت تكريس وخاضعين تحت يد الرب، ربنا بيكلمهم من خلال احلام قوية جدا. واعرف ناس ربنا بيكلمهم برؤى. الله مازال يتكلم بالرؤى والاحلام. يمكن تقول لي: يا أسيس أنا بس ما جربتش، بس أنا مرات كتير بحلم أحلام ما افتكرهاش. بس في أحلام ربنا بيكلمني بيها بلاقيها بتتحقق. ما دي واحدة من الطرق اللي قال عنها أليهو الأيوب: الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم، في رؤيا الليل. وهو بيتكلم هنا يقول: عند سقوط سباتا على الناس، في النعاس على المضجع، وانا نايم وذهن خاضع وقلب خاضع، واخد وقت قدام ربنا انه يكلمني. الله ما زال يتكلم بالرؤى والاحلام. عند واحد مشهور قوي قوي يوسف، ربنا كلمه باحلام، وكان الواقع في الحقيقة ماشي عكس الاحلام تماما. يعني حلم من الاحلام وهو في الحقل يلاقي حزمته وقفت وحزم اخواته توطوا وتسجدوا قدامها، وحلم تاني الكواكب والشمس والقمر وهم موطين، واخواته اتمالوا غيرة وغيظ، ايه الاحلام اللي انت بتحلمها دي؟ بس بابا يعقوب كان بيحفظ ده في قلبه. وتعدي الايام، ويوسف يروح لمصر ويفطر عليه ويخش السجن، وظن يوسف ان احلامه ضاعت. وفين الاحلام اللي ربنا مدهالي؟ وحس يوسف مين يخرجني من السجن؟ لحد يعرفني ودخل في تهمة كبيرة مع زوجة وزير الداخلية رئيس الشرطة، وبعدين أنا في أزمة، مين هيطلعني من هنا؟ ويبتدي ربنا يعني يتعامل مع يوسف بطريقة خاصة. ظن يوسف هو في السجن كل أحلامه ضاعت ودي النهاية، بس كانت إيد ربنا بترسم أحلى بداية مع يوسف، وربنا بيجهز مسرح الأحداث والإكرام الإلهي دي. وتمر السنين 22 سنة ما بين ما يوسف باعوا أخواته ويوم ما تقابل معاهم، ويفاجأ يوسف كده ان كل الاحلام تتحقق بالحرف الواحد. اصلي ليك وليك كل حلم من ربنا، كل رؤية ربنا كلمك بيها حقيقية من السماء. ربنا قال لإرميا كده: انا ساهر على كلمتي لأجريها. وقول في سفر المزامير: انا لا انقض عهدي ولا اغير ما قد خرج
من شفتي. يا ربنا يديك ويديكي ثقل قلبك وكل حلم، حتى لو مات، حتى لو عدى عليه سنين، ربنا يحققه في وقته. والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، رسالتي النهاردة ليك عن موضوع مهم جدا، عن القلق. الرجل اللي في عهدتك الآن خايف يطلبوه في الجيش ويدخل الحرب. انت محظوظ بالموقف ده ولازم تستغله كويس. شوف، المشاكل اللي فيها قلق وانتظار وخوف دي غالبا ما بتكون في صالحنا لو انت منتبه ومصحصح. اولا، انت لازم تعرف ان العدو الله عنده استراتيجية محددة عاملها للبشر في وقت المشاكل والخوف. هو بيتوقع من البشر انهم يستحملوا الضيق والألم الناتج عن الانتظار بصبر. والحكاية دي علشان تتم، العدو اللي هو الله عامل خطة. الناس هتقوله لتكن مشيئتك، وهو في المقابل هيدلهم القدرة على الاحتمال ويقدم لهم الحلول على هيئة خبز اليوم بيومه. وطبعا البشر لو سمعوا الكلام هيطلعوا من التجربة بأفضل الخبرات. بس احنا طبعا مش هنسمح بكده. اول حاجة هنعملها اننا نخليه ما يفكرش في مشكلته بس. لا، احنا نديله افكار اكتر مرتبطة بمشكلته، افكار عن مشاكل لسه ما حصلتش، ونخليه يشيل همها ويتعذب بيها كأنها كلها حصلت. وبدل ما يبقى عنده هم واحد بيقدمه في صلاته للعدو، احنا هنخترع له هموم من خياله ونشيلها، نكركب الدنيا على دماغه. ادي لك مثال علشان تفهم. يعني لو بني ادم اترفد من شغله وهي دي المشكلة اللي عنده دلوقتي، يسرح بخياله بقى وخليه يفكر، طيب لو جالي مرض هجيب فلوس منين؟ ولو ما لقيتش شغل هعمل ايه؟ طيب لو مراتي اترفدت هي كمان هنعمل ايه؟ سيبه بقى في الكراكيب دي وقعد اتفرج. بس ده مش اهم حاجة، مهم قوي انك تخليه يشتغل مع نفسه بعيد عن العدو. يحاول يصبر ويشيل همومه اللي صورها له خياله لوحده، ويستسلم في عذاب الصبر على حاجات ما حصلتش اصلا. والظريف هنا ان العدو مش هيساعده في خيالاته دي، ويبتدي اللعبة بقى. خليه يغضب على العدو ويتغاظ منه ويفكر ازاي العدو سايبه يتألم بالشكل ده. احساس لذيذ قوي يا علقم وانت بتتفرج عليه وهو عمال يحرق في روحه بنار، وخياله هو اللي مولع النار دي. اوعدك هتتسلى جامد جدا. وبعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، بما انه معتمد على نفسه تماما في القصة دي، ابتدي اقدم له وسائل يرفه بيها عن عذابه. ست حلوة مثلا، ما هو متعذب يا عيني. وخليه يسمح لنفسه بالاعذار، وبدل ما يقول انا وقعت في خطية شهوة او انا مقصور بالغضب، لا، يسامح روحه ويدلها عذر ورا عذر. وانت فاهم بقى، مش هوصيك، العب. القلق فوائده كتير قوي، استخدمها بذكاء. عمك المحب خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

ساق قوم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار في تيه وضياع ومصير محتوم وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس ما أنا طيار جارف لكل الناس ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم صوت يسوع من بعيد عندي لك حل أكيد ده أنا أخلقك من جديد وحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه ويقبل حياتك ألف سبب وجيه ده أنت انتهت في وسط الزحام اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، سؤال ممتاز اللي انت بتسأله ده، هل مفروض الرجل اللي في عهدتك يدرك وجودنا كشياطين ولا لا؟ انا بعت الإدارة العليا المختصة وجاوبت على السؤال ده وقالت في الوقت الحاضر هنخفي نفسينا، إنما في رأيي العظيم دي إجابة بسيطة لموقف صعب جدا. أصل إحنا لما نعلن عن مملكتنا بوضوح نقدر نصنع سحرة ومشعوذين ونقدر نرعب البشر، والنتائج حقيقي كانت رهيبة لما البشر كانوا مؤمنين بقوتنا وسلطاننا وكانوا بيطلبوا مساعدتنا بوضوح وصراحة من خلال السحر. إنما من الجهة التانية لو أمنوا بينا مش هنعرف نستعمل المادية والإلحاد في صفنا، يعني مش هنقدر نلعب بكارت التشكيك في وجود عالم الروح. يعني إيه؟ يعني لو المؤمنين اقتنعوا إن في شيطان يبقى أكيد في الله وفي ملائكة أطهار، وإحنا محتاجين نخليهم يلغوا وجود الله، وبالتالي مضطرين نوافق إنهم يلغوا وجودنا كمان. بنضحي بنفسنا جامد لكن لأجل هدف عظيم. يمكن يجي يوم ونعرف نضحك على البشر ونوصلهم انهم يتعاملوا معانا وفي نفس الوقت ينكروا ويتشككوا في وجود العدو. لغاية ما يجي اليوم ده احنا هنلعب بالمادية والإلحاد. الفكرة هنا انه مش هيصدق غير اللي عينه شايفاه او اللي بيلمسه بايديه. احيانا في لحظات قليلة بعض الناس بتنتبه لوجودنا، وده باب احنا مش عاوزين نفتحه دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ لا بسيط، هقولك، احنا نجحنا نخليهم يرسموا لنا صورة في خيالهم، صورة كوميدية، ديل اخر رسام وودان طويلة ولون احمر جميل، فلما يشك اننا موجودين رجع لمخه الصورة دي، هيضحك وبسرعة يطرد فكرة وجود كائنات مضحكة امامير زينا تقدر توقعه في الخطية. شوف انا هقولك على حاجة، في أزمنة البشر من غير حاجة بيكونوا فاترين وبردين روحيا، في الوقت ده مفيش داعي أبدا يحسوا بيه. كل ما واحد ينتبه نطبطب عليه ونرجعه لنومه وفطوره بسرعة ننه. أما في عصور تانية انت محتاج تظهر بقوة على هيئة تطرف حتى لو دين، املاك برياء وبغضة بدافع انه بيجاهد وبيدافع عن قضية مشروعة وهي القضاء على الشر والشيطان، يعني تخلي الناس يدافعوا عن الله بطريقة شيطانية منتهى الخبص. هيبانوا كمؤمنين لكنهم مكروهين من غيرهم، هيشوفوا الكراهية لكن هيكملوا بكل كبرياء لأن في نظرهم الحق معاهم وبس. أما القليلين اللي هيعرفوا وجودنا ويلتصقوا بالعدو بعيدا عن التطرف والطائفية فما ظنش هتقدر تعمل معاهم اي حاجة. حاول بقى معاهم بأزمة عاطفية ولا شهوة مفاجأة، يعني اي حاجة يمكن تقدر. الخلاصة يا اما ينكر وجودنا ويعيش في الإلحاد، يا اما يعلن وجودنا ويعيش في التطرف والحزبية والطائفية بكل كبرياء وبكل الطرق الشيطانية الممكنة يدافع عن العدو. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 6 أكتوبر، التسبيح سر النصرة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن التسبيح ليه قوة ودور في حياة الانتصار.
1: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. مزمور 8 عدد 2. في سفر المزامير كتير نلاقي داود بيتكلم عن أعدائه، واللي تقريباً كانوا بيمشوا وراه في كل مكان بيروحوا وبيحصروه من كل ناحية. كانوا عايزين يتخلصوا منه، وبالرغم من كده داود ما ماتش منهم، وده لأنه كان عارف إزاي يتعامل مع الأعداء. فهو ما كانش بيواجه أعدائه بقوته أو بحكمته الشخصية، لكن واجههم بقوة وحضور الرب. واحدة من الطرق اللي استخدمها داود علشان يواجه بها أعدائه هي التسبيح، والتسبيح هو الطريقة اللي أسسها الرب بنفسه علشان نستخدمها سلاح روحي قوي وليه نتيجة قوية ضد أعدائنا. وداود بيأكد المعنى ده في مزمور 8 وعدد 2، فبيقول عن الرب: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً لتسكيت عدو ومنتقم. وفي حتة تاني بيقول: هيأت تسبيحا. في الحياة الطبيعية الأطفال والرضع هم أضعف المخلوقات، وبالرغم من كده فلما بيخرج التسبيح من أفواه حتى أضعف المخلوقات نلاقي تأثيره قوي جدا، وهو تسكيت العدو. ويقول لنا الكتاب المقدس: إحنا المؤمنين بنشبه داود، يعني بيحاوطنا الأعداء من كل ناحية، لكن مع الفرق إن أعدائنا مش من لحم ودم، لكنهم في العالم الروحي اللي مش متشاف، ورئيس الأعداء هو إبليس نفسه، العدو والمنتقم اللي بيشتكي على كل اللي بنعمله، وكمان بيشتكي علينا قدام عرش الله. تعرف إزاي نسكته؟ داود قدم لنا السلاح القوي اللي نقدر بيه نسكت العدو، وده من خلال التسبيح. فتسبيحنا اللي بيطلع قدام الرب بيسكت إبليس ويوقف اتهاماته، فنعيش أحرار من غير شكاية العدو المستمرة على طول على حياتنا. فمن خلال التسبيح بنجيب قوة وحضور الرب علشان يكونوا في المواجهة ضد كل قوى الشر اللي بتواجهنا.
0: يا رب، برفع لك صلاتي وأقدم لك تسبيحي. عندي إيمان إنه بالصلاة والتسبيح هنتصر على إبليس. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: يعني الصراحة أنا مبسوطة قوي إن أنتي معايا النهاردة يا ميرنا، وعايزة أقول حاجة على ميرنا بجد، مش عشان إحنا بنسجل. أنا نفسي يبقى في بنات تبقى عندها واحدة في حياتها زيك، اللي هو الحد اللي إحنا مش بنتكلم كل يوم ولينا كتير قوي قوي ما بنتقابلش، بس لما بتحط في موقف معين ببقى عارفة إن لو جيتلك هلاقي قبول، هلاقي ودن بتسمع، هلاقي حد بيدعم. ف يعني ده إحساس هو مش مريح عادي ومش بيتاخد فور جرانتد، لان دايما بتلاقي الناس اللي هو لما بتغيبي شويه خلاص، بس انا كل مره بغيب وارجع لك بلاقي اكنه امبارح. عارفه الاحساس ده؟ بنفس المحبه، بنفس ساعه الصدر، بنفس الواحده اللي عايزه تساعد للاخر، مش ايه ليزا انت فين وبتاع. فمن الناس اللي مبسوطه قوي انها في حياتي، وبحب كمان لما بشوفك ليا فتره كده، عارفه ما تسلمي على حد بحراره وحضن، بقيت احس ان احنا باردين قوي يا ميرنا، تاخدي بالك؟ يعني
1: حبيبتي يا ليزا.
0: لا بس بجد بتلاقي الناس من كتر ما هم بقينا سيلف سنترد شويه، فبتلاقي حتى في السلامات ايه ده مش فاضيه عادي، بحس العلاقات ما بتتقدرش. مش عارفه انت اكيد هتريليت.
1: بصي انا بحس ان انا ابتديت زي ما انت بتقولي كده، احس ان احنا العلاقات سطحيه. وانا اصلا مرات لما بقول لحد ازيك عامل ايه اللي هي كلفته دي، انا ببحس يعني اما ما اسالهاش يا اما اقول هاي وخلاص، او يعني اللي هو سلام مثلا وامشي، عشان هي ما كانتش مقصوده. انا ولا سالته فعلا ازيك عامل ايه. وبقالي فتره كده ان يعني في حته في حياتي كده بحاول اكتشف نفسي، فبكتشف ان انا كل شغلي وكل الوقت اللي فات انا بقدر قوي العلاقات، وبقدر قوي ان يعني زي ما انتي قلتي وقلتي كتير قوي، ان انا اني بحب اساعد. واخدني وقت عشان اعرف الموضوع ده، وزي برضو ما انتي بتقولي حاسه انه مهم قوي ان يبقى في حد في حياتنا قريب، كانه حد عيل انا بختاره وارجع له وقت ما ابقى قادره ارجع له، وبمشاغل الحياه دي مش محتاجه يبقى فوق راسي، بس أيوة. اجري عليه لو انا محتاجه حالا، زي مكالمه، زي مساعده في حاجه، او صح. بس عايزه فضفض، يعني عندي حاجه تقيله على قلبي وعايزه فضفض، او عايزه اقول له ان انا بعمل حاجه حتى لو انا يعني ممكن جوايا يبقى فيها شك ان هي فيها حاجه غلط، بس عارفه انه هيسمعني، مش هيقعد يديني ليست اللي هو لا او صح غلط وكده.
0: انا بس عايزه اقول حاجه للناس اللي بتسمعنا، ان ميرنا ام عندها طفلين وجابت بتذاكر، وفاكره في وقت لما جيت لك كنت بعمل سي في حاجه سهله، يعني حاولتي تساعديني بكذا طريقه، يعني مع ان دلوقتي عادي قوي بتسمعي اصلا انا مشغوله، وعايزه اقول لك هو فاليد قوي، يعني لو قلتي عذر انا مشغوله ومش فاضيه فاليد قوي، بس انا بحب فيكي انك دايما بتخلقي وقت اللي هو انا ممكن اعمل ده، وبتعمليه بحب. خلي بالك برضو انا ساعات بحس ان احنا بنعمل حاجات كتير عشان مخرجين مكسوفين او عايزه ابقى لذيذه، يعني وقعتي قبل كده مننا في الحته دي اللي هو تحسي انك عايزه تعملي حاجات عشان الناس تحبك او تعجب بيكي
1: ما هي دي بقى السكه اللي انا كنت بقى يعني انا على قد ما كنت بحب الناس، انا قلت لك انا طول عمري عندي مشكله في ثقتي في نفسي جامده قوي. فكنت دايما احس انه لو انا مش بجد مهمه في حياه حد يبقى أنا خلاص مش مهمة خالص. فطبعا في وقت زي ما بتقولي الولاد وكده بيدونا الإحساس ده اللي هو لا أنا مهمة جدا دلوقتي أوكي، بس بعد شوية بتحسي طب أنا دلوقتي كنت مهمة في الشغل وسبت الشغل عشان بيتي، مهمة لولادي بس بنتي عمالة تكبر وحاسة أن هي عايزة تفلفظ بقى مني، خلاص أنا عمالة بكبر وعايزة أخد أنا قراراتي وكده. فلو بنيت كل أفكاري على أن أنا عايزة أبقى بس عشان بغضب الناس إنه هي دي قيمتي، لقيت نفسي إن أنا تايهة. أنا مين بقى؟ أنا أصلا إيه؟ بس الحاجة اللي ساعدتني جامد قوي في الموضوع ده إنه أكتشف إنه أنا ما سبت الشغل، أنا لسه ميرنا، وأنا لسه الطفلة اللي جوايا اللي هي عايزة تبسط وعايزة تبقى حوالين الناس، ويعني عايزة تبقى دايما زي يعني source of peace، أو يعني مصدر سلام للناس اللي حواليها، من غير ما أنا لو مش موجودة يبقى أنا ولا حاجة. فسكة طويلة قوي، وساعدني فيها كمان لما رحت مرة مع معالج نفسي وقعد يشرح لي إنه طب لو كل الحاجات دي مش موجودة انت مين؟ ما قصدي، فاللي هو حسيت لا استنى ثانية، يعني انت مين ايه؟ خلاص كده انا خلصت. بس هو الحقيقة انه شخصيتي بهويتي، بأنا بصدق في إيه، بمرات تبقى بعلاقتي بربنا، وأنا يعني لغاية فين أنا مخليه هو يبقى بيشكل جوايا، بتفرق قوي في أنا بفكر في نفسي إزاي. بس مش سكة سهلة واخدق يعني، لسه بقى
0: لسه.
1: انا لسه مكمله في السكه اللي انا فيها.
0: انت عارفه السوشيال ميديا بتنزل لك ايه؟ خمس خطوات هيخلوا حياتك. بتحسي دايما انك ايه ده، انا طب ما انا بعمل كده ليه ما بتغيرش؟ عشان هي الموضوع يا جماعه هي رحله فعلا. مش اللي هو الريل ال 30 ثانيه اللي هيشقلك.
1: لا، وهي السوشيال ميديا اصلا بتعمل لك اللي هي التيك اللي بالايدين دي. انا كنت هنا رحت سنغال بقيت بطل، بقيت صاحب بيزنس، عارفه كلها حاجات كده.
0: محدش بيشوف اللي ورا المشهد والسكك اللي بتتمشي. بس عارفه عايزه ارجع لحته ما تقولي معالج نفسي. انا لما رحت برده في وقت مشيت السكه دي ولسه طبعا فاكره ان اول ما دخلت لها اول مره قالت لي عارفه ليزا مشكله في ايه؟ ان في كم افكار روتد اتزرعت في دماغك غلط.
1: مظبوط.
0: وما ان انت اصلا دلوقتي بقيتي بتشتغلي، هخليكي تقولي الناس بتشتغلي ايه، كم الحاجات يا مينا اللي احنا اهلنا عملوا احسن حاجه. يعني وعايزه اقول لك في وقت رحت قلت لمامتي انت غلطتي في واحد اتنين، او انت كان المفروض تعملي كده، وهي سمعت ده بمنتهى الحب، وانا يعني حظي حلو ان هي عرفنا نعمل الحوار ده مع بعض. بس كم الحاجات اللي اتزرعت جوانا غلط من اهالينا، من المدرسه، من التربيه، وان احنا بقى نحاول نطلع بره. ده قصه تاني، وده اللي انا نفسي بقى نحكي فيه. وقولي الاول للناس انت بتعملي ايه عشان نستوعبوا احنا بنتكلم في ايه، وبعدين نحكي عادي. يعني
1: انا بشتغل مع الاهالي مشير التربيه ازاي يربوا اولادهم. فطبعا زي ما انت يعني برضه زي ما انت لسه قايله اكتشفت حاجات كتير قوي. وبشتغل معالج نفسي للمراهقين، وعملت شفت كارير قوي جامد قوي من حسابات ومانجمنت اداره وكده للحته دي. بس نرجع لحته العيله واللي عملوها لينا. اي ثينك متهيالي عايزين نتفق ان هم في على قد المعرفه اللي عملوها عملوا اللي هم يعرفوه. ان هم بقى يعرفوه بعيد قد ايه عن اللي كنا احنا كاطفال محتاجينه، دي قصه طويله عريضه. بس هم في الحته دي هم برضو مسئيين حاجات من الجيل اللي قبلهم. ولو بصيتي عليهم هتلاقي مثلا جيل اهالينا حاول جامد قوي ان هو ما يستخدمش ايده، ولو استخدم ايده ان هو مثلا يضرب او يعنف جامد اقل بكتير من الجيل اللي قبله.
0: صح.
1: وهتلاقي طبعا الجيل اللي قبله حاول يقلل شويه عن الجيل اللي قبله. فهو برضو سكه بنمشيها سوا.

0: ايه الفكره اللي كانت روتد حسيتي انك اول ما دخلتي اسالك كذا حاجه ما عارفه انا بحس اصلا لما انا مثلا بقرا كتب عن نفسي وكده بكتشف حاجات في نفسي يا نهار ابيض انا فاكره نفسي كويسه ده لسه فانت كون ان انت شخص اصلا بيشعر نفسه وابتدى يدرس فاكيد كأم في جلد ذات مرعب حصل لك واكيد في حته هو ليه اهلي عملوا كده ايه اول فكره يعني خليني افصصهم حته حته ايه الافكار اللي حسيتي انا تربي عشت سنين بيها وهي غلط 100%.
1: طيب موضوع ان انا يعني عشان اهلي ما يزعلوش ده بتفضلي عايشه بيه بالذنب طول العمر وبتتفاجئي انك يعني بتتفاجئ ان انا لما كبرت طب انا مش هعمل كذا عشان فلان ما يزعلش مع اني انا مش هبقى غلطانه يعني مثلا هقول ان انا مش هروح المكان الفلاني عشان فبقيت يعني اللي هو برضي الناس على حسابي ومش حسابي ان انا مثلا انانيه لا حسابي في حاجات بسيطه يعني انا مش قادره انا فعلا مثلا يوم مجهودي مش هيكفي انا كذا مره عملت الموضوع ده ونتيجته وحشه مثلا وما بستفادش او ما بفيدش حتى الشخص يعني حاجه اللي هي مش مستاهله بس انا لا بس انا لو ما روحتش المروحه دي او ما خرجتش الخروجه دي او ما كلمتش في القعده دي هيزعلوا فبتلاقي ان انت عشان من كتر ما اخدنا جمله انت حره اللي هي فيها سايد تاني اللي هو ناحيه تانية اللي هو لو ما عملتيش اللي انا بقولك عليه فخلاص بقى اخبطي راسك في الحيطه فاهمه اللي هي جمله غريبه جدا بتحسي ان انت طول الوقت حاسه بالذنب الاحسن يزعله ومشكله انه اما بنكبر بيأثر علاقاتنا وده ريليتد شويه يعني شبه شويه برضو حاجات اللي هو برضو عرفتها في المذاكره وكده انه الطفل في وسط اهله أكتر حاجة بيحتاج يحسها الحب اللي هو من غير شروط ده من غير مشروط ولما مش بيلاقيه كويس في العيلة بيكبر بيبقى عنده مشكلة في العلاقات يعني بتأثر على علاقاته بأصحابه على علاقاته لو دخل علاقة مع حد يعني يتجوزه أو كده عاطفية علاقات مع حتى مديرين وشغل يعني في كل العلاقات بيبقى في حتة مأزمة كده لأنه كانش عندي علاقة صحية وأنا صغير مع أهلي فالحتة دي في حتة بقى تانية تعلمتها برضو على كبر إنه بس مش بس الأهل كمان هي زي المجتمع المجتمع بيعاملك على إنك لازم تعملي عشان تستحقي دايما طول الوقت
0: صح.
1: وبيلغي الفكرة بتاعت اللي هي النعمة يعني اللي هو وعشان كده أحسن تبقى موجودة في العيلة إنه مش كل الوقت الطفل يبقى حاسس إنه لازم أعمل عشان أبقى الطفل بقى الشاطر المحبوب اللي برافو عليا اللي أحلى واحد وكده وده اللي أنا تربيت عليه إنه هو يعني أنا شاطرة في المدرسة أنا مؤدبة أنا مش بعمل فأنا كده خلاص أنا الطفل التمام يعني بس لما عجعك اللي هو لا لا لا لا إيه اللي حصل ده
0: ثانية انت عارفه في مره اختي قالت لي انت عندك هحاول مش عارفه اقولها ازاي بالعربي جود جيرل سندروم انت عندك فكره البنت الحلوه من كتر ما انا تربيت انت بنت كويس
1: قالي
0: زي يعني انت لو ما عملتيش كده مين اللي هيعمل كده بس فعلا ده جه عليا في ايه انا بقيتش عارفه اقول لا ولما بقيت اقول لا بحس بجلد وعلى رايك لا ليه اصلا على حاجات بسيطه حتى خروجها حتى حاجه وببقى ساعات ولازم اشرح نفسي يا لهوي يا ميرنا قصه اشرح نفسي دي كمان بحس ان انا لازم اقنعك انا بجد ليه لا وده متعب جدا يعني ده يعني حتى لو انت كنت في الحته ان انت البنت الكويسه لا ده بيجي علينا برضه
1: طبعا
0: يعني وانا عارفه ان يوري لي
1: طبعا يعني انت اصلا موضوع ان انت تبقي بنت كويسه طول الخط ده في حد ذاته مشكله مش حاسه ان انا بنت كويسه طول الوقت ده لانه ده معناه ان انا حرمت نفسي او اتحرمت من وانا صغيره اني في حاجات مش لازم اكون هبهدل نفسي بس في حاجات اجربها وانا بفكري اللي اتعلمته من بيت اهلي أقرر إنه لا دي كانت فكرة مش حلوة مش هعملها تاني أو دي فكرة حلوة تمام فبلغي الـ زي الاكسبيرينس أو اللي هو تجارب الحياة من إنها تعلمني شوية حاجات يعني وحاجة مش منطقية وحتى حاجة مش يعني بقى لو هنتكلم هي حتى حاجة مش مسيحية يعني هو لو مسيحية كان المسيح يفضل مكبسنا كده بين خشبتين ونمشي الخط تمام ونوصل وخلاص بس هو أصلا إحنا بنختبر الحياة وبجرب حاجة وبطلع لا دي مش كويسة مش ولا كويسة وساعتها بقى يعني دور الأهل ساعتها إنه من بدري من السن الصغير أديله معلومات تنفعه لما يجي وهو بقى مراهق مثلا هو بقى عز اللي هو اللغبطة والكعبلة انه يعرف يعمل اختياراته، ولو حتى عمل حاجة ياخد مسؤولية الحاجة. يعني عارفة فحتى موضوع اللي هو الولد الهايل أو الابن ابني هادي طول الوقت، أو أنا كنت طفلة اللي هو لا دي ملاك مستمع، لا مش أثر فيا. أثر فيا، خلاني كتير قوي مرض بس برضي الناس، خلاني في تجارب وحاجات في الحياة فاتتني، فأنا حتى يعني كان ممكن أتعلم منها. فاهم قصدي؟
0: صح.

اسمعني كويس، اسمعيني كويس، بص ناحيتي كويس من فضلك. اذا كانت النهارده عايز تقول له كده، انا النهارده انت يا ما خبطت وانا هربت، يا ما خبطت وانا عملت ودن من طين ودن من عجين، بس النهارده بفتح قلبي

عارف ان ما عندكش الحياة ديت ومش عايز تروح من غيرها، مش عايز تروح خاوي اليدين، مش عايز تروح وانت احتقرت محبة المسيح، مش عايز تروح واسمك في كتاب الاموات، عايز تروح واسمك مكتوب في كتاب الاحياء. خليك واقف من فضلك وقول معنا العدد دوت. قول حتى وانت مش عارف النغمة،

0: وعايزه اقول لك انا فاهمه جدا مشكله ان الناس قاعده بتقول لك كده، اللي هو بمعنى ان هو حاجه حلوه او حاجه حلوه، بس زي ما انت قلتي بيحد جامد جدا. يعني ومن الحاجات برضو اللي تعبتني مثلا وانا صغيره في بيتي، ان احنا اتعودنا لازم نراعي مشاعر الناس، لدرجه ان انا لما كبرت كده دلوقتي وعندي 29 سنه ساعات بروح اقول لمامتي، بقول لها انت عودتيني اراعي مشاعر الناس وانسى نفسي اوقات، يعني لان مش دايما اللي بيحصل انك بتلاقي. فحلو ان الواحد يبقى اصلا فاهم يعني ايه حدود، يعني اراعي مشاعر الناس بس في حدود. احنا تقريبا اتعودنا. وعايزه اقول لك الكنيسه كانت بتعمل كده، يعني ده جرحك سامحيه وكلمي عادي واحنا احسن وبدي احسن. حتى ساعات بقيت اقول لهم يا جماعه ما هو ما ربنا قال بسطاء وحكماء، يعني فين الحكمه بالزبط. في الموضوع
1: لا سيبناها على جنب. لا هي الحدود دي حاجه هي اصلا هي كويسه ليا كشخص وكويسه للشخص التاني حتى لو مش عاجباه في اللحظه دي، يعني لو في اللحظه دي مش عاجباه، لانه انا ممكن اكون بما اني مثلا في تربيتي مثلا اتعودت على انه زي مثلا اهلي بيحسوا انت كلمي اختك عشان كذا، انت عارفه ليا ادوار كده مش مفهومه خالص احيانا.
0: انا عارفه دور الاخت الكبيره
1: مش دوري خ...
0: بالظبط.
1: فبعد شويه انت ممكن تحسي ان انت متعوده على الاعتماديه، انه حد يعتمد عليك طول الوقت. فولا انت كده عايشه عارفه تعيشي حياتك كويس فانت كده متاثره، ولا اللي قدامك المفروض يعيش معتمد عليكي طول العمر عشان انت مش موجوده طول العمر ومش هتبقي موجوده طول العمر. فما فيش حدود وما فيش رسمه معينه ليه انا يعني دوري ايه ومش دوري ايه، بيخلينا مرات حتى مش صحيين للي حوالينا، مش بس مش صحيين لنفسنا يعني جدا. ولا حد
0: انا في مره حد قال لي كده، بيقول لي انت اللي هو انا لا انا اللي هعمل وانا اللي هتصرف وانت فاكره انك كده ده انت جامده. قال انت اوحش حاجه بتعمليها انك تعلمي اللي قدامك هو اللي انت اللي تعملي كل حاجه. بس برضو ارجع اقول ما انا طلعت كده يعني. وهنا بقى بتدي النقطه اللي انا ببتدي اشيل شويه، يعني عارفه بيقول لك انت مش مسؤوله عن اللي حصل لك بس مسؤوله انك تتعافي منه، او لان عارفه يمرنا كتير قوي بنقعد في دور الضحيه. وانا ياما يعني حسيت ما انا فعلا ماليش ذنب. وانت لو بصيتي على حياتك انت اتحطيتي في حاجات مالكيش ذنب فيها كتير. فالقرار بقى اللي هو انا دلوقتي هبتدي
1: بصي هو عامه بس قرار مش سهل، عشان فكرنا فيه بالذات الطفل بتحسي ان هو فعلا ما كانش ليه ذنب. يعني على فكره مش انا اللي جبتني للحياه، انتوا اللي جبتوني تاخدوا مسؤوليتي. يعني عارفه اللي هو ايه، انت غيرت تسوق عربيه اخدت رخصه وسوت العربيه، طب اشمعنى لما جبت طفل ما اخدتش رخصه بس. بس انا بقى عايزه اعيش، يعني انا بقى ميرنا دلوقتي عايزه اعيش بالهم اللي انا شايله ده. هو ده هم
0: صح.

0: يعني شايله كاني شايله شيله قد كده على ظهري وانا مش سبب فيها فعلا بس انا ماسك فيها قوي. طب خلاص يعني هروح لحد يساعدني, يعني اروح لحد يقول لي واحده واحده انزل من الحاجات دي ازاي, او ازاي اقوي يمكن عضلاتي فابقى ماشي بشويه بس يعني ايه اللي ينفع يتعمل,
1: صح ايه اللي ينفع
0: يتعمل؟ لانه مش كله هينزل اكيد, بس اقوي عضلاتي اللي هو اشتغل على ازاي انا اقدر زي build resilience او اللي هو عندي قدرة ان انا اتعامل مع جروح وحاجات جوايا وامشي اكمل السكة, وانا قبلت نفسي وقبلت اللي حصل لي وانا صغير او قبلت
1: زي
0: بالضبط اخطاء اهلي, وكمان اصلح افكار مغلوطة يعني عن قيمتي عن قدراتي عن عن عن شكلي. يعني عارفه في ناس بتقابليها تبقى رفيعه قد كده ولانه هي من قد من زمان مثلا اهليها مصممين انه خسي خسي خسي خسي كانها, فتشوفيها تحسي يعني جسمها كويس جدا بس هي في مخها
1: مش شايفه كده
0: خالص.
1: ايوه
0: فدي حاجه لازم يعني تمشي سكه مع نفسها انه ده كذبه في مخك.
1: انت عارفه فكرتيني واحده صاحبتي هي مش قمر عادي يعني, وفي مره بقولها اموره قوي وحلوه قوي واختها جنبها, انا بشوف صاحبتي اكيد احلى يعني, بتقول لي لا لا لا اختي احلى, قلت لها بنتي يعني انت مش شايفه انت حلوه ازاي؟ بعدين في مره كنا قاعدين قعده صفا اكتشفت ان اهلها طول الوقت كانوا بيقولوا لها بصي هي جسمها بصي هي شكلها, مع ان الثانيه ليها حلاوه مختلفه. فبرضه في حته كده يا حرام يعني احنا طلعنا فيها شكا زي ما انت بتقولي. انا عجبني قوي, انا قدامي حلين, ما انا يمشي على طول شايله الشيله ان انا مش احلى والمقارنه اللي اتحطيت فيها والصعبانيات وبعدين مش هوصل لحاجه, او ان انا ابتدي واحده واحده انزل حته من عليا وابدا بقى انا اصلح بنفسي. قول حاجه على جنب, ربنا بيقدر قوي المحاولات دي. يعني
2: يا رب عايز اشكرك لانك انت حي وموجود في وسطينا, انت اللي قمت من الاموات, انت مصدر السلام, انت قلت للتلاميذ كده سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم, ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. اشكرك لان سلامك هو اللي بيملانا بالطمانينه, سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيره الحياه. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب, اشكرك انه سلامك يجعلنا مطمئنين لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا, واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق, لكن انت موجود احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك, نختبر دايما وجودك في حياتنا, نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. امين.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

صح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، يا رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. آمين.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.